0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الرابعة بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية، اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: الرشيد FM في كل مكان.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين وياكم. إنها الخامسة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم. راديو الرشيد 24 ساعة.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم
3: من الرشيد FM. صباح الخير.

0: حضرات المستمعين الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأطاب يومكم بالسعد والخير. مع إذاعة الرشيد يتجدد لقاؤكم اليومي على موجة FM 91.5 ميجا هيرتز. الحمد لله القائل: بسم الله الرحمن الرحيم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. صدق الله العظيم. على بركة الله جل في علاه نبدأ بث برامجنا بتلاوة مباركة كريمة من آية التنزيل الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة للذكر الحكيم بصوت الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، راديو الرشيد من بغداد.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
1: اليوم شنو مودك؟ بانجور. سوينا الصباح حلو على مودك. بانجور. يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا. بانجور. على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور. بالسبعة ونص الصباح.
2: لا تحلو الصباحات إلا بكم. صباح الخير من راديو الرشيد.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

الجمهور مع بان الموسوي بعد قليل. من الرشيد أف أم، صباح الخير.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. الساعة الآن 7:30 بتوقيت الرشيد اف ام.
1: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد؟ يوصل اكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهله. كلش سهله. اعلن اعلن اعلن على الرشيد. على الرشيد. للاعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم
2: من الرشيد FM. صباح

0: من الرشيد اف ام، صباح الخير.
1: هنا إذاعة الرشيد من بغداد. هنا العراق.
2: سلام على هضبات العراق وشطيح والجرح والمنحنى.
1: وبغداد.
3: وبغداد مشية بطر وينهر لمخوف سدوده.
1: والعراقيون
4: قد يأكلون لفرط الجوع أنفسهم لكنهم من قدور الغير ما أكلوا.
1: أعزائي المستمعين، حبينا نوقف وياكم لحظة ونقول من القلب نعتذر. نعتذر لأن خلينا صباحكم يبدي بدون ريوق بس ويا ابتسامة. نعتذر لأن خليناكم تطنشون الرسائل والمكالمات حتى ما تفوتكم ولا كلمة. نعتذر لأن ضحكتكم طلعت وانتم السوقون وخلينا الناس تسأل شبي هذا يضحك وفرحان وحده، والكل من يحاول يقلدنا وما قدر عادي جرب مرة ثانية. وما نعتذر لأن كنا مختلفين، نعتذر لأن علينا السقف وصار بانجور أحلى. بانجور من الأحد للخميس من 7:30 للعشرة الصباح مع بان الموسوي بالتأكيد على راديو الرشيد. بانجور.

صباح الخير، صباح الورد والعافية عليكم جميعا مستمعينا في كل مكان. تحية لكم من قلب بغداد من استوديو الرشيد، وبانجور للساعة 10. يا رب إن شاء الله تكونون بخير وسلامة مستمعينا، وإن شاء الله كانت جمعة حلوة عليكم، سبت حلو، ونبلش الأحد وبلشت الدوامات والهوسات والازدحامات، وعساها خير إن شاء الله. هو أحسن يعني أحسن من ماكو، مو المهم كل شيء عيشوه صح أو عيشوه بنظرة إيجابية، أوكي إن شاء الله. ما أدري شو أقول لكم، بس مشوا الأمور. صحة وسلامة عليكم إن شاء الله يا حبايب قلبي، ولسة عشرة حكون معاكم في بانجور على الميكروفون بان الموسوي، وحيا الله منيانة على المكسر وسام ماجد.

صباح الخير عليكم وعلى كوادر عملكم اللي تعملون من ضمنها. تحية إلى مدراكم، تحية إلى شركائكم في العمل، وتحية للناس اللي يسوي اجتماعات بين فترة وأخرى لكادر العمل حتى يخرجون برؤية يعني مثمرة لإنجاح العمل، لتطويره، لإصلاح إذا أكو خلل إلى آخره. عموماً أنتوا شايفين مرات يعني أتكلم مع الموظفين، مرات تصير اجتماعات ثلاثة أرباعها حكي فارغ، يعني شوف التطويل وتنفتح حتى مشاكل شخصية تدخل بالاجتماع ما تخص العمل، يعني يصير تطويل، حكي غير مثمر إلى آخره، ولهناك ويوصلون إلى مثلا نقطة مثمرة في هذا الاجتماع، وهي عادة تكون آخر خمس دقائق بالاجتماع اللي هو تعالوا هسا أنتوا شنو، هسا أنت عليك هذا وأنت عليك هذا وأنت بس خلاص باي باي، هو هذا الموضوع. أوكي، طبعا خبراء يكتشفون لويش قد تكون آخر خمس دقائق بالاجتماعات أهم من الاجتماع كله. أهلا بكم في 360 درجة. فرصة لمعالجة المعلومات تكون هذه الخمس دقائق، فالاجتماعات تستنزف الطاقة الذهنية بسبب التركيز والمناقشات واتخاذ القرارات. الدقائق الأخيرة تمنح الدماغ وقتا لمعالجة المعلومات الجديدة وتسجيل أهم الملاحظات. تسجيل القرارات المهمة، يمكن تدوين القرارات والخطوات التالية قبل الانتقال إلى المهام الأخرى مما يقلل من النسيان أو الالتباس. التحضير للاجتماع التالي أو المهام القادمة يمنح الموظف وقتا قصيرا لترتيب أفكاره والتخطيط للخطوة التالية بدلا من الانتقال مباشرة من اجتماع إلى آخر. تقليل إرهاق الاجتماعات، أيضا الانتقال المستمر بين الاجتماعات دون فواصل يسبب ما يعرف بإرهاق الاجتماعات. هاي مرات الراجع دوائر رسمية على مود فد شغلة تتطلب هذه الشغلة توقيع السيد المدير، شو وقت ما تروح لداخل اجتماع المدير تريد تعرف الاجتماع تمخض عن ماذا، ما تعرف، هو لا اجتماع ولا شيء، مجرد انه هو ما يريد يلتقي. المهم، اكو نصائح عملية للموظفين والشركات. اختصار وقت الاجتماعات، مثل تحويل اجتماع نصف ساعة الى 25 دقيقة وساعة الى 50 دقيقة لإتاحة دقائق انتقالية. وضع جدول اعمال واضح ودعوة الأشخاص المعنيين فقط والتركيز على الأهداف الأساسية وإنهاء الاجتماع عند تحقيق الهدف لا لملء الوقت فقط، فالنتائج أهم من طول الاجتماع. أخيرا، آخر خمس دقائق أحبابي هي مو مجرد وقت إضافي بل مساحة استراتيجية لتعزيز الإنتاجية ولترتيب الأفكار وتخفيف التوتر الذهني خلال اليوم.

صباح الخير والعافية عليكم وحياتها وانا. لما ترجع البيت وتغير ملابسك ما ترميش ملابسك على الكرسي، يا أصلها بسبب التوتر. ما تشمرش هنا وهنا. يلا، كم كرسي في غرفكم الخاصة أحبابي؟ وتشمرون عليها بكيفكم. المنشفة على الكرسي، الجواري بعد على الكرسي، القميص على الكرسي، المعرف شنو على الكرسي. تشمرون هنا وهنا معيب. يلا، بالمناسبة هذا الموضوع هو سبب توتر حياتك كلها، تخيلوا يعني، خصوصا الموظفين. يلا حياكم وبونجور.

تشير الدراسات العلمية في مجال علم النفس البيئي وعلم الأعصاب إلى أن ظاهرة تراكم الملابس على الكرسي، وهي تلك القطع التي لبست مرة واحدة وليست نظيفة تماما للعودة إلى الخزانة ولا متسخة كفاية لتغسل، تؤثر سلبا وبشكل مباشر على الصحة النفسية والذهنية. وفقا لأبحاث أحبابي أجرتها جامعة برينستون، تتسبب هذه الكركبة البصرية في تشتيت انتباه الدماغ وإجهاده حتى، حيث تتنافس الأغراض المتراكمة في مجال الرؤية على التفسير داخل العقل، مما يقلل القدرة على التركيز. كما أكدت دراسة أيضا إلى أن العيش في بيئة فوضوية أو محاطة بمهام غير منجزة يرتبط بارتفاع ملحوظ في مستويات هرمون الكورتيزول، هرمون الإجهاد يعني طول اليوم، إذ يترجم المخ هذه الكومة كمنبه مستمر لالتزامات معلقة. ومن الناحية النفسية يعود هذا السلوك غالبا إلى ما يعرف بإرهاق اتخاذ القرار في نهاية اليوم، حيث يهرب الشخص من تصنيف قطعة الملابس بتأجيل القرار ورميها على الكرسي. ولتجنب هذا التوتر ينصح الخبراء بإنهاء هذه الفوضى البصرية عبر استبدال الكرسي بحلول عملية، مثل شنو؟ الشماعات خلف الباب، أو تطبيق قاعدة الدقيقتين، بإعادة ترتيب الملابس فورا لحماية العقل من الإجهاد المستمر.

صباح الخير والعافية عليكم. من زمان يعني صار فترة ما سامعين أصواتكم من وقت يعني قبل البصمة خلينا نقول. فالموظفين أقصد يعني شريحة الموظفين ألف تحية لهم كلهم وحياكم الله، وعجبنا أنه نسمع صوتكم هسه. أوكي، فأهلا بكم في صوت الصباح. قبل دقائق حكينا عن الكرسي اللي بالغرفة اللي يعني يشمرون موظفين عليه ملابسهم. أكيد الرجال أكثر من النساء، يعني يجي تعبان ممكن فما له خلق، أو ممكن معتمد على المدام أنه هي تجي تلملم وراك هي. المهم زياد إذا كانت هاد أو ريلاكس يعني فتقول لك عادي عادي، بس إذا كانت شمشون يعني مشكلة هاي. والله لو شمشون أحسن، لأن أنتوا تخافون من الشمشون ما تخافون من يعني. المهم فخلي نعترف، منو عنده بغرفته كرسي الملابس اللي صار موظف دوام كامل عبالك؟ تتوقعون فعلا أنتوا عندكم توتر يعني من تشوف الكرسي عليه ملابس؟ شي يصير بك تتوتر لو ما يهمك؟ زين، كرسي الملابس بغرفتك هو كرسي له خزانة إضافية، وش قد لقيت بيه أشياء ضايعة؟ يا مثلا تك جواري بادك الكحلي. زين، برأيكم أيضا هل هو سبب الفوضى لو هو حل مؤقت؟ يلا بعدين أشيلهن، ها؟ وشلتهن ولا لا؟ رح نسولف بهذا الموضوع أحبابي.

0: صفر اثنين مكرر واحد ستة مكرر واحد سبعة. راديو الرشيد.
1: صباح الخير والعافية عليكم، ونستقبل أول اتصال. وكرسي الملابس، يعني عندك كرسي بغرفة النوم مثلاً أنت استخدمته كخزانة مؤقتة، لأنه ممكن الملابس هي لا متسخة جداً حتى تنغسل، ولا هي نظيفة جداً حتى ترجع إلى الكنتور مثلاً، فموجودة عندك هذه الحركة؟ نستقبل أول اتصال. السلام عليكم.
2: صباح الخير.
1: صباح النوير.
2: يعني لا أول اتصال لو ما اتصل.
1: يا هلا، من وياي؟
2: أخوي ظافر الدبار.
1: أهلا أخوي ظافر، شلونك؟
2: والله بخير، ما دام أنت بخير الحمد لله.
1: إن شاء الله بخير أنت والعائلة.
2: تحياتي ليك وللمخرج ولكل الكادر ولكل المستمعين.
1: شكرا جزيلا يا عيني.
2: الله يسلمك.
1: أخ ظافر.
2: والله أنا مشكلتي بأمي الله يحفظها.
1: إي الله يحفظها.
2: أمي أي شيء شوف بيزايد دوبارة تعلق دي شيء.
1: يعني
2: مثلاً إذا كرسي أتشر عليه هدوم، إذا شيء زايد القنفة طالع من أدها يدي أتشر عليها هدوم، أتشر ما هي مال أبوي أتشر عليها هدوم.
1: يعني
2: عندي غراض مال حدادة مال والدي.
1: اي
2: باك من ضمنهم بطل مال أكسجين، تعرفين بطل مال أكسجين؟
1: اي طبعاً.
2: يعني خاله بالمخزن شار عليه هدوم. بالله العظيم بالله العظيم
1: ماتنا زين.
2: يعني اكو عندي بالمخزن، قلت له شو المخزن، يعني خالبي غراض.
1: أي.
2: فمن ضمنها عندي دواليب خالبي، يعني من ضمن غراض الحصه يعني التومينيه.
1: اي
2: يعني بقوليات وسوالف. فاتحه الدواليب يعني الكناتير فاتحه هنا ومعلقه عليها هدوم.
1: زين.
2: يعني دام اعاني من هاي الشغله ويا امي. صدقيني اشيل النظفين بالزباله.
1: وعلى البوب، البوب خو كلها مشارع عليه.
2: تدرين كم تعلاق عندنا بالبيت؟
1: اي
2: بالله العظيم عندي 7 تعلاقات بس بالطابق الاول، الطابق الثاني بيه 3 تعلاقات.
1: يا الله.
2: واحنا 7 نفرات بالبيت.
1: يا عيني الله يحفظها. يمكن تغسل الملابس هوايه هي
2: يعني. هي لا يعني زوجتي تغسل الملابس بس هي والدتي تحب يعني ساعه الساعه بس تنزع دشداشتها دوبها خلتها بالمغسله شطتها بال سموها احنا شطف.
1: اي
2: شطتها بالمغسله عليها صابونات وقبر شارتها.
1: لقيت حلو، حارب حارب عافية والله.
2: اي تقول ما اريد اصعدهم فوق عم
1: زين. سؤال
2: ما ظل ادور عليه.
1: سؤال انت وياك. من نوع تشمر ملابسك؟
2: ما افتهمت.
1: يعني اكو بعض الرجال يعني من يغير ملابسه مال العمل مثلا ما يجي يعلقها بالخزانه لو على الشمر.
2: لا لا انا لا انا شويه عسكري، نظام عسكري.
1: ها
2: فضل رب العالمين. يعني قبل هدوم اللي ما اعتاز قبل اذبها بالغساله، والهدوم اللي بعد تضايقني او انشق
1: حدك تعوفه والحجيه وراك.
2: لا لا انا زوجتي شو كان زوجتي اكو نظام بيناتنا عكس والدي ووالدتي.
1: اي
2: اكو عندي فكان يعني يم الدرج ويم باب غرفتي يعني طابق ثاني.
1: اي
2: سويت كامل.
1: اي
2: فاكو مكان اقولها لما تلقيني هدوم بهذا المكان يعني هذا تلف. يعني استخدمي للجدر، ذبيه بالزباله، تردي للطباخ، شو تسوي يسوي، تردي للمسبح.
1: زين.
2: ما يرجع مكانه، لان تعرفني هدوم الماء الوسخه تكرم وين العفو؟ اقلبها بالغساله.
1: تمام عفوا. والهدوم
2: الماء تازه اقلبها بهذا المكان الفارغ، انت مكان تقريبا هيك عندي.
1: يعني هذا الموضوع بصراحه هذا الموضوع ايش قد يوفر على المراه تحديدا؟
2: والعلم جوارباتي ما اخليها تتيه بيها. ما انزع جواري بتك وتك، انزعها واخلي واحده بطلخ يلا دبها بالغساله بالله العظيم.
1: والله عاشت ايدك، عافية عليك.
2: بس مشكلتها خطية واحده بغراضي مال النرجيله، هي بهاي معاني خطية.
1: غراض ال
2: يعني شوي شوي لما اشغل نرجيله يعني انتشر عندي الفحم، فلهذا احنا شتاء وصيف ما نفرش بالطابق الثاني. اي لان شوي عندي هاك تدرين رماد النرجيله.
1: متوازي على النرجيله اخوي.
2: والله اخوي احسن اقول هتزوج عليه شلون اشرب نرجيله؟ تقول لي لا اخوي اشرب نرجيله طول العمر.
1: والله
2: والله تجي اقول لك لا خليها ببالي خليها حتى هي تعمل لي.
1: حبيبي
2: كل شيء ولا تقول لي هتزوج عليه.
1: طبعا طبعا الله يحفظكم البعض. والمرأة الأصيلة يعني اللي مثل أختنا يعني لوش واحد يتزوج عليها يعني
2: لا خير من الله الحمد لله وشكرا. أي قصور ماكو. طب المرة بالعالم يقول لك ما رجعت بموضوع هواي عن زوجتي لما يحسد المال الا صاحبي ارجع عنه بتختلف عليه.
1: لا الله يسعدكم يا اخوي. اي الله يسعدكم ان شاء الله ويكفيكم الشر. ونورتني يا اخوي يا ظافر الاباق. شكرا لك يا مية. هلا احبابي راح نروح بريك الثمانية الصبح وبعدها راجعين لبنجور للساعة 10.
3: شوية وراجعين خليكم متواصلين. شوية وراجعين الرشيد وياكم. إنها الثامنة بتوقيت الرشيد أف أم.
4: تريد إعلان مفيد؟

0: يا
1: يعني على ما نخليها تطلع وتطلع زينة يعني. يا تكبرة فين تجيها؟
0: هلا أبو حسوني الغالي، شلونك؟
1: شلون شخيك الغالي؟ الحمد لله. طبعا تحياتي لكم جميعا من الألف إلى الياء.
0: الله محييك يا طيب.
1: من فرنسا لإنجلترا.
0: يا رب إن شاء الله إسبانيا تفوز إلهي وإنت جاهي.
1: إن شاء الله إن شاء الله إسبانيا تفوز
0: إن شاء الله. أبو حسوني أنت إنسان
1: نعم.
0: يعني متعب بحكم عملك وهذه، بس من لما ترجع للبيت تغير ملابس البيت وكذا، أولا أكو كرسي الكرسي الغرفة هذا اللي تشمرون عليه ملابس
1: ستبان؟
0: أي
1: أكثر عالم بالعراق أنا نغسل هدوم.
0: يا عيني.
1: والله العظيم أنا الله يساعدهم يعني. أنا شوف إيش كم تبديل أبدل يمكن بالأربع مرات.
0: أي
1: مرة عجرة أبدل عامل قيلولة مساعة وروح ملابس الكرة قدم.
0: أي
1: طال سنين ومرة أرجع راح أبدلها مرتين ملابس كرة قدم نرجع للقلابية.
0: شلون نحير بيك
1: بكرة قدم
0: زين؟ يعني غسالة عدها غير؟
1: أي غسالة خطية والله مخلية تصبيات. سلة للملابس الوسخة وسلة للنظيفة.
0: زين
1: يومي غسل.
0: زين
1: وتدرين أطفال عندنا عماتين.
0: يعني أنت ما تشمر ملابس؟
1: أنا لا لا هي مخلية سلة حجير.
0: خوش حجي.
1: هذا هذا النظيف وهذا هذا الوسخ.
0: أي مو تخاف إيش حدك.
1: لا والله عم الله يساعدن.
0: أي والله الله يساعدهم. تعرف أكو نساء ما عندهم غسالات وتغسل ملابس أكوام أكوام.
1: الله يساعدني
0: مرات مرتين باليوم تغسل.
1: والله عم الله يساعدني صحيحي والله. الله يساعدني صحيحي والله.
0: الله ينطيهم العافية.
1: بس هي النظافة حلوة ستبان.
0: طبعا طبعا الله ينطيها العافية إن شاء الله.
1: شغلت المرة ستبان ستبان.
0: عيني
1: شغلت المرة تعرفيها معدلة.
0: شلون؟
1: إذا مواعين نظيفة وإذا ملابس نظيفة أنا معدلة بامتياز.
0: صح أحسنت.
1: أنا كل شغلة عندي المواعين من الصبح يعتبرون كلهم الطشرات.
0: والأكل شلون؟
1: هذا نظام.
0: أقول لك أنت أكيل؟
1: لا أنا لا نص يعني يعني أحب لك بصراحة.
0: أي ومنو ما يحب لك يا أخوي دخلي ساكت.
1: أي أنا العراقي العدمنا على بطني.
0: يلا بالعافية وتحية لأخوتنا الكريمة.
1: أمشي البلاحة مبابي جوه الاثنين.
0: مبابي السوى؟ أكل
1: بالنب شعراي.
0: أنا ما أحب
1: مبابي.
0: أنا ما أحب مبابي فما تمنع لومة.
1: لا لا عشي سوى على كل هاي بس بصيص العمل البسيط.
0: بصيص عمل؟ أمشي بصيص العمل.
1: بصيط.
0: نورت يا طيب شكرا جزيلا.
1: مع السلامة.
0: شكرا للطلة الرائعة أبو حسوني الغالي ألف تحية لك أخويا. ننتقل إلى اتصال آخر. بانجور
2: صباح الخير والعافية.
0: صباحك عافية وهنا.
2: شلون الست؟
0: يا هلا من وياي؟
2: وياك الإعلامي محمد الحل.
0: أهلا وسهلا كيف الحال؟
2: بالمهل يا الله سلمك الحمد لله بخير بأنتم.
0: يا هلا بزميلنا الجميل والمحترم
2: الله يسلمك
0: الإعلاميين. أي العفو.
2: أحب أوجه مناشدة إلى أخوي الإعلامي علي الحلمي لأنه يلم هدومه. يلم هدومه من الكرسي مال الحاشدة.
0: أخاف من جماعة أخاف من جماعة الخفر.
2: لا وهو ما متزوج هاي واحد. اثنين معتمد على امي وعلى زوجتي.
0: زين.
2: وهذا الكرسي عليه السجاده مال صلاه وعليه التربه وعليه
0: عافيه
2: الملابس الزايده وعليه
0: اهم شيء سجاده الصلاه علي.
2: قلت لهم انتم عوفوا الملابس وعوفوا كل شيء وشيل هذا الكرسي شمروا.
0: زين.
2: الا بالكرسي مو بي.
0: صدقا امي وايضا اخواننا العسكريين ذولا يكونون مرتبين هوايه لانه عملهم يعني شلون يتقمصون دور عملهم حتى في البيوت.

0: فيكونون منظمين أكثر. باقي الـ مو معناها البقية غير مرتبين، بس مو مثل هذول، هذول يكونون كلش يعني كل هم، وأيضا موظفي طيران ما طيران يعني. ردت أسألك شخصيا، صدقا تتوتر مثلا لما تشوف كومة ملابس أو فتفوضة معينة في الغرفة أو في مكان؟
1: لا هو مو تتوتر، لا عصب. لأنه يعني أنا بالنسبة لي عندي يوم واحد بالأسبوع، القميص اللي واحدة معلق لازم أعلق وياه بنطلون، فعلاقة الفارغة لازم تطلع على صفحة.
0: أي
1: أي، فيعني عندي هاي خلق مال ترتيب، يعني هو من إحنا صغار لأن إحنا ما عندنا بنية يعني.
0: بلي.
1: فإحنا كنا يعني نساعد أمه، فتعودت على الترتيب والتنظيم من عندنا.
0: أي شكو بيها، عاشت إيديكم. والله يحفظك إلى كل التقدير، وأيضا إلى أخوك المحترم وزوجوه خلصوا منه.
1: هو إن شاء الله على فرحة الزهرة، ما
0: إن شاء الله إن شاء الله نورت يا عيني. شكرا شكرا لاتصالك يا طيب، مع السلامة. هلا والله. بعد اتصال لا نسمع أغنية من اختيار وسام ماجد وراجعين نكمل.

0: عينا، مثل ما أكو كرسي اعتراف أكو كرسي ملابس. هذا اللي دائما يكون واحد يعني ما يعرف شيء اسمه كنتور، ما يعرف شيء اسمه شماعة مثلا، إلا على كرسي الملابس مثلا أكو واحد يعني زين. فمنو أكثر واحد بالبيت يعتمد على كرسي الملابس أكثر من الكنتور؟ زين، تتوقعون يعني خلينا نكون صريحين، إذا كرسي الملابس راد يشتكي ويحكي، من منو راح يشتكي؟ منك، من الجاي، من الراح؟ ناخذ اتصالات أكثر. ومع اتصال، السلام عليكم.
1: صباح الخير. الله،
0: صباح النوير كابتن مروان فارس.
1: شلونك
0: انت؟ شلونك؟
1: والله الحمد لله. لا انت زينين، احنا زينين
0: يا عيوني. شلونهم الرفاق؟
1: والله الحمد لله زينين
0: ان شاء الله، سالمين، والله يفرج عنكم جميعا،
1: للجميع ان شاء الله.
0: يقول لك تحلو
1: الكرسي مش
0: انتوا هم عندكم كرسي بالسجن؟
1: لا والله عندنا ترباية.
0: هم تشمرون عليها ملابس وما اعرف شنو؟
1: لا احنا منتظمين نعي بيناتنا.
0: اي حلو. وين تشمرون ملابسكم؟ مكان يعني فد مكان يعني؟
1: احنا مسويين كنتور.
0: زين،
1: كنتور بالمقاوة بالكارتون.
0: كنتور شنو؟
1: بالكارتون، اكو كارتون طبقة مال بيض.
0: ها، تسووا مسويين كنتور بالكارتون؟ هاي شلون صاير؟
1: والله العظيم صاير.
0: ويتحمل ملابس يعني؟
1: مو هش وحش قلت عنده ملابس، كل ما ثلاث قاطات قاطين.
0: اي زين. منو اكثر واحد بيكم مرتب ومنو اكثر واحد بيكم فوضوي؟
1: والله الحمد لله احنا كلنا مرتبين.
0: حلو،
1: ما نفرط بالزنزانه، ملتزمين يعني شلون كلنا اصدقاء.
0: هو انتوا عندكم ثلاث قطع يعني عايزه تصير بيها مرتبين.
1: اذا اللي نكوي ملابس
0: اي
1: نخلي دوال يطخ مثل احنا قديم. احنا نمشي كل احنا ثمانينات 85.
0: بلي
1: ماكو يعني اوتي ما عندنا.
0: تفرشوها جوا الفراش وتنامون.
1: نعم
0: يا عيني.
1: اطلع يعني على الحياة اذا ما بنساء ما يسوى قرش.
0: خلي يسمعون اللي هسه متبطرين على نعمتهم.
1: الحياة اذا ما بنساء يعني شلون احنا نصير اخوتنا امنا يعني اللي متزوجين ما يعني اللي متزوجين يخلوهم فوق راسهم يحمدون الله ويشكرون كأنهم نساء او اخت او ام.
0: شوف مروان، استاذ وسام يقول وما حد هجم البلد غيرهن. بالله هذا حجي.
1: مو تعرف شنو، احنا كلنا من نساء يعني لو ماكو نساء احنا ما ندري للحياة.
0: صح، احسنت والله. الف صح، ألف صح. شوف الناس الطيبة والهذي بالسجن، والناس اللي ما يغزر بعينها الخير برا.
1: أطلع عادي أطلب أغنية مال أصالة.
0: يلا يا أغني، مو هسه سمعنا أصالة.
1: مال رفقا بما الحد النقيلة.
0: رفقا؟ رفقا بشنو؟ بالقوارير؟
1: لا، رفقا بما الحد النقيلة. استوصفوا خيرا بالنساء.
0: اوكي استاذ وسام، يمك الموضوع، نورتني كابتن.
1: وتحية للجميع.
0: كل التحايا لك يا طيب، شكرا جزيلا لك.
1: باي
0: باي باي باي يا عيني. شكرا اخي مروان فارس. ناخذ بعد اتصال. مرحبا، السلام عليكم. السلام عليكم. الو كحلو. الو زين، احنا اليوم نحكي يا احبابي عن ملابسك، علاقتك بملابسك.

0: هي تبدي من الصغر، يعني من أنت صغير مثلا توجهكم الأمهات توجه أولادها إلى أنه ماما ملابسك بمكانها، علقها مثلا، جوارباتك بفلان مكان، أجل الله السامعين شوز يعني تخليه في الجزامة أو في مكان ثاني، يعني كل شيء بمكانه من هو صغير. بعد ها هي ياخذ لانس بعد من يكبر، بس إذا هو وعى بيئة ما مهتمة بهذا الموضوع فيكبر وياه الإهمال، فتشوفه مثلا هو مهمل، تشوفه ما يقدر تعب الآخرين، يعني ممكن تقول له ليش مو هذا غاسلته البارحة وكاويته ومرتبته، فعنده عادي. يعني خصوصا هذه القمصان البيضة المعرف شنو شوي، هذا الموضوع حتى لو هي مو ملابسنا، يعني هي تكون ملابس الرجال أو ملابس الأولاد، بس قلبي ينعقش يعني، لأنه يعني المفروض أنا مقدمة جهد حتى يطلع هذا الشيء بشكل الحلو والمرتب وإلى آخره. فأكو دراسة عن كرسي الملابس داخل الغرف، غرف النوم تشمرون عليها ملابس. يعني تذكرون مرة أخذنا الثلاجة، اليوم العالمي الغير رسمي للغراض فوق الثلاجة، شقد أمور ضايعة بحياتنا نلقيها فوق الثلاجة. اليوم نحكي عن الكرسي الموجود بالغرفة، شقد تشمرون عليه أشياءات. وناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: وعليكم السلام،
0: حياك الله.
1: صباح الورد.
0: هلا بالورد، من وياي؟
1: صباح الورد، مهندس نظام.
0: اهلا استاذ نظام، شلونك؟
1: شلون الصحه؟ مشتاقين.
0: تشتاق لك
1: الجنه. الصحه والعافيه لك والمخرج والكادر وكل العراقيين.
0: الله يبارك بيك، حياك الله اخونا المحترم.
1: صار لنا هوايه مثلا لا اسمع صوتك يوميا يعني، بس ما متصلين.
0: اي الحمد لله على سلامتكم، المهم انه متابعينه.
1: الله يسلمك. لا متابعين يوميا، من اطلع يعني الراديو قبل من خلص فيروز انت يعني
0: عيني انت. انا اتشرف استاذ نظام. لكل امرئ من اسمه نصيب، حضرتك نظام. واكيد المفروض يعني اكو نظام عندك للبيت، للاكل، للنوم، لل
1: اي والله صح. يعني انا بالنسبه للملابس يعني يسموني ملك الازياء، لانه
0: حلو
1: شكل الملابس عندي، يعني القوط، القمصان، الفناطير، يعني اكثر كميه يعني، وكل سياتات
0: يعني
1: والبسن اي منظم ومرتبهن، يعني كنتورين عندي واحد فوق واحد جوه.
0: يعني ما شمر استاذ نظام منه
1: لا شلون يعني الملابس يعني الملابس يعني لا اول ما ارجع يعني اعلقهن تعلاقه موجوده اللي صبح موجوده بمكانها.
0: هذا زين، هذا نظامك مكاني. هذا نظامك ولا نخاف من المدام؟
1: لا الباقي اقول الشغله عن ليش خبرت، بس اقول الشغله واحده. انا من طفل عمري 4 سنين مش قد عندي صوره امتي ما اخذت لي اياها بالمصور ارشاك اللي بشارع الرشيد حافظ القاضي، مصور الملك.
0: زين
1: انا وقاطي وايه هيك يعني من هذاك الوقت.
0: اوكي.
1: ومن كبرت يعني هم صورت مصمم مال أزياء من فترة يعني بالإعدادية.
0: ايه حلو.
1: زين يعني معناها يعني نساء رجالي.
0: عندك خبرة بالفاشن وبالهذي.
1: بالضبط. ايه يعني
0: شنو الألوان الصيفية الرجالية هسه؟
1: أنا يعني أنا هسه لابس يعني قميص سمائي مالتي والأوف وايت البنطرون وال
0: صيفي يعني كلش. ايه
1: بس انا يعني ملك السمائي يعني كل شيء عندي، ميلي القوط يعني السمائيات كل شيء اميل لهم يعني هذا الموضوع.
0: الله ينطيك الصحه والعافيه
1: ان شاء الله للجميع. انا هواي عندي مواضيع بس كلهم راحوا بوقتهم.
0: اوكي.
1: اكو موضوع واحد بس بسرعه احكي لك اياه، ردت اروح اتزوج هسه من جديد.
0: شلون؟
1: يعني شكو خير يعني مو هذا، بس المشكله وين؟
0: وين؟
1: يعني العروسة تريد لها ملابس ذهب، يعني وقعنا في ورطة جديدة.
0: شلون تريد لها ملابس ذهب؟
1: اي من ذهب، من ذهب يعني ما شفتي كل ملابس الذهب اللي طلعوكم شو من النائبات والنواب وهذا. طيب. يريدون من هاي، فوقعنا في ورطة طلت كبيرة سلك.
0: هسه ماكو ورطة، شلون بين البايع والمشتري يفتح الله؟
1: ماكو ملابس ذهب ستة صدق شباب، يعني تدرين انت بعد
0: قلها
1: شغله كلها.

0: جزيلا خابرش فيما بعد، الى اللقاء. الله يعطيك العافيه اخويا الغالي، نورتني. الله يسعدك انت واختنا الكريمه، وشكرا جزيلا لاتصالك. ننتقل لاتصال اخر. السلام عليكم.
1: صباح الخير.
0: صباح العافيه.
1: بسمان الغالي شلونك؟
0: هلا بالطيب.
1: هلا بالغالي ويا عبد الله ابراهيم.
0: يا هلا ومية هلا.
1: يا هلا، شلونك؟ شلون صحتك؟
0: انت شلونك؟ والاهل شلونهم؟
1: انا كلش زين.
0: يا رب ان شاء الله دائما.
1: حلو القلب. طبعا اليوم متاخره الوالده عن الدوام.
0: زين.
1: فطلعت بسرعه قلت لها انا وصلت عافها الخط قلت لها تشيلي الهم. فقعد نسمع اللي قاعد تحكي انه موضوع الكنتور والهدوم. وانت تعرفين شلون عقده نفسيه عندنا الامهات من هذا الموضوع.
0: اي والله.
1: كان تقول يمه فدوى لقلبها والله صحيح.
0: حبيبتي.
1: بس تسمعون كلام ما ادري شنو واستلمتني حاصل فاصل.
0: حبيبتي.
1: زين هسه انا قاعد جنبك متزوج ومرتي حايره فيا، انت تعني فيا.
0: حبيبتي. يعني حرص امهاتنا والله لو يعني توزع على كل نساء هذا الزمن كان البيوت صارت من ارقى ما يكون والله العظيم.
1: صح بالضبط. زين. لا انا عندي شويه اخواني الصغار مزعجين صراحه، انا اقول لك يمشون ويشمرون، تكرمين الاحذيه، تكرمين الملابس المرصه.
0: اي
1: ويوميا قابة العيطة.
0: زين احكي لي عن كرسي الغرفة. تصفن عليه لو يعني تقعد تصفن عليه لو بي عليه مثلا تشمر ملابسك او اشياء تدخليها عليه.
1: شوفي تتبان، انا بالنسبة لي مثلا النظام شوية مرتب. ليش؟ كنت عايش واحد مسافر برا في تركيا.
0: زين.
1: فمن نطبخ اغسل المواعين قبل لا اكل.
0: حلو.
1: من نطب عندي مكان انزع فيه هدومي اغسل ملابسي واشرهن، يعني ما عندي نظام خربطة.
0: يعني الغربة مثل العسكرية تنظم
1: حياتك.
0: زين قلاص التمن ايش قد ماي وياه؟
1: والله حسب اني ايش قد ما يكون التمن لازم يغطيه شوية
0: فوق المي بصبعين، فوق التمن بصبعين.
1: بالضبط بالضبط.
0: انت مختار ناجح. نورت يا طيب. تحية كبيرة للوالدة المحترمة وان شاء الله يطول بعمرها.
1: تسلم عليك هواي اقول احكي تقول لي يما شلون اطلع انا بالراديو.
0: يا بعد عمري عساها ان شاء الله بخير وعافية وتسمعنا، وكل التقدير لها والك يا عيني.
1: الله يعزك ساج راسي، تحياتي.
0: اهلا بيك، حياك الله، سالم راسك. شكرا، مع السلامة. أصالة أصالة تحية لك مروان فارس وهذه الأغنية.

0: صباح الخير، صباح العافية، ومرحبا بكم دائما في راديو الرشيد وبانجور لساعة 10. اليوم نحكي عن كمية التنظيم اللي في حياتك كموظف أو يعني رجل تشتغل وترجع. يعني واحد يقول أنا أرجع تعبان، أقعد أصفط وأشوف منه اللي متسخ ومنه اللي نظيف من ملابسي، شعلة يعني أشمر وهي تجي ترتب، المرأة أو الوالدة مثلا. على الأغلب الناس يعني ورم الزوجة صارت نظامية، أشو قبل ما تتزوج كاسر ظهرها للوالدة، شو تفتر وراك، شو اتخذت مرة وصرت تخاف كل شيء بمكانه، هذا حبيبتي هاي إذا ما غسلتن أنت يعني حبيبتي من الزحمة عليك، هذا نظيف، هذا وسخ، هذا ما أعرف شنو زين. بس بزمن قبل ما تتزوج لا، كاسر ظهرها للمقرودة الوالدة، والله العظيم كاسرين ظهورهن وبس يفترن وراكم، هاي شنو هذا، وتقعد تغسل ولازم الياخة تطلع مثل الكاغد ولازم ما أعرف شنو، وهسه تشمر لك إياها بالأوتوماتيك المرة وانت مكيف، هاي إذا مو أنت تشمرها بالغسالة يعني ما أدري. بخت اللي تجي تاخذك على الحاضر. والله كان حكيت أكثر بس غير زحمة. ناخذ اتصال. السلام عليكم.
1: عليكم السلام. صباح الخير.
0: صباح الورد.
1: صباح الورد على عيوني كل كادر راجع رشيد.
0: هلا بالطيب، من وياي؟
1: وياك مصطفى من الانبار.
0: مصطفى شلونك يا مصطفى يا ذهب؟
1: الله يخليك، انت ذهب الحمد لله بخير.
0: شلون هالانبار؟
1: تزهو الحمد لله رب العالمين،
0: عساها ان شاء الله دائما.
1: الله يخليك ان شاء الله الجميع.
0: حياك الله. النظام بالملابس وكرسي الملابس اللي موجود بالغرفة، انت من النوع شمر عليه ملابسك واغراضك لو كل شيء في مكان؟
1: انا من شنة عزيز.
0: اي
1: شنة حيل متنظم يعني.
0: حيل شنو؟
1: ملابسي حيل نظامي يعني، ملابسي تعلق يعني انا اعلقها كل شيء بمكانه.
0: عافية.
1: بس من تزوجت شو خربت، وصار يشمرني ويصفط
0: يا عيني.
1: اي والله صراحه يعني
0: صارت هي تلملم وراك وهي
1: اللي اي صارت هي تلملم.
0: ليش عود يعني ليش؟
1: ما اعرف يعني، ممكن من باب الاتكال او في شيء ما اعرف يعني. انا متابعكم من الصبح اسمع الشباب يعني، او تجي تقولين
0: زين
1: تجي تاخذ على الحاضر. انا انقلبت من تزوجت صراحه.
0: انقلبت من تزوجت، اوكي. زين. موجود عندك هذا نظام الرمي على الكرسي يعني تجي والشمر؟
1: يعني مو دائما صراحه يعني، مثلا اذا هي موجوده وهذا اي انا وش اتصفط، بس اذا يعني مهله او شيء لا لا ارجع مثل ما كنت قبل اصفطها وتشوف مكانها. أنا ما أحب الهوسة يعني، عبيت الهوسة وهاي السؤال.
0: زين الله يحفظكم ويديمها شنتنا الأصيلة.
1: الله يعزك.
0: شكرا أخويا مصطفى ونورت.
1: شكرا جزيلا، مع السلامة.
0: مع ألف سلامة. حياك الله يا عيني. أحبابي، من الأخ مصطفى من الأنبار إلى أمريكا، وسامر من أمريكا. Good morning.
2: Good morning, Sitman.
0: How are you?
2: I'm fine, thank you.
0: And you? شلونك أخويا سامر الذهب؟
2: كلمة Sitman الوردة، سعد صباحكم.
0: يا صباح العافية عليك ومرحبا وأهلا وسهلا. بيش الساعة يمك سامر؟
2: الساعة يمي بالعشرة وثلاثة وخمسين.
0: بالعشرة وثلاثة وخمسين المساء؟
2: عشرة وثلاثة وخمسين بالليل.
0: زين اليوم نحكي، سمعتنا عن
2: سمعتكم طبعا. أنا يعني بالطريق راجعين أنا والعائلة وزوجتي من منطقة قريبة علينا
0: زين
2: منطقتنا لوس أنجلوس وسان دييغو.
0: طيب
2: راجعين وكلام الحلو الموضوع حلو.
0: شنو رأيها المدام ألف تحية إلها طبعاً، شنو كان رأيها بهذا الموضوع؟ مسألة متابعة ملابس الرجل، يعني مسألة هذه يرادلها خلق. ف أنت مساعدها بهذا الموضوع؟ ألو؟ ليش يجي ليش؟
2: والهدوم مالتي على الكرسي بالغرفة.
0: الله أكبر حبايبي. زين عود، ليش متعلق ملابسك؟ أخويا سامر ليش متعلق ملابسك؟
2: كنت مرتب شو بس زوجت ترعبلت.
0: هذا دليل على أنه زوجتك مدللتك وعاشت إيدها.
2: عاشت إيدها الله.
0: طبعا هذا هو غير انت متبغدد ويعني متدلل ويعني شو نسميها، هذا عدم الالتزام، لانه تعرف هي وراك راح تتمم الامور مثل ما تريد، والله الظاهر هي معودتك على هيك شيء.
2: كل عندي التزامات طشر الغراض ارجع ارتبها ورا يوم يومين، لانه الفوضى تسبب حاله نفسيه، تسبب يعني هلع نفسي، توتر، تسبب يعني الواحد يتاذى، فكل ما ارتب كل ما احسن.
0: زين
2: يعني الغراض عوفه يوم يومين تترتب، اشوف صارت غراض زايده ورا فتره اصفطها.
0: حلو.
2: بالإضافة لهذا أقدر عليها مثلا شغلة بيت أو مطبخ، أخذ لك كشة صغيرة بالمكناسة، رتب المواعين.
0: حلو
2: حلو المساعدة حلو.
0: عفي عليك وعاشت إيدك، وال يعني هذا التعاون رائع يكون بين الرجال والمرأة. قد أكون نساء هم يغسلون سيارات أزواجهم، يرتبون الفوضى الأوراق، بما أنه سيارات الرجال أغلبها فوضى، يعني المقاعد الخلفية، البوكس، يعني هذه الأمور جوا المنهيان
2: مع الأكل، نساتر، شغلات، بوكس، كلها تترتب.
0: حبايب الله يحفظكم إن شاء الله في غربتكم، تحية إلى أختنا الكريمة وإلى كل العائلة، والله يحفظكم إن شاء الله. أخي سامر نورت.
2: نورة أنت بوجودك ستمان الورثة.
0: الله يبارك فيك.
2: صباحكم والمستقبل.
0: حياك الله يا أخوي الطيب، شكرا جزيلا، شكرا لاتصالك. ناخذ اتصال آخر من سحورة. سحر الخفاجي بونجور.
3: بونجورات، صباح العافيات حياتي.
0: هلا يا حبيبتي، صباح الورود.
3: شلونك اخبارك؟
0: هلا والله، انت شلونك؟
3: والله تمام، دزيت لك رساله بس ما مقتنع بها، عودك صلحي لي وقري لي يا حلو. شلونك فوضويه يا اعطيك راي مغاير.
0: يلا.
3: انا كانسان انا احب الترتيب اوكي، بس مرات الفوضى مطلوبه. ليش؟ تغيير. الركود ما حلو. وبالنسبة للكرسي، يعني الكرسي استعمالاته متعددة، أنشر عليه الملابس، يعني هواية متعددة الاستعمالات.
0: زين. يعني أنت تنشرين عليه لحظة نقطة نظام. أنت كامرأة المفروض إحنا بالعكس ندور وينكو ملابس مشمرة حتى نرتبها. هسه انت ده تشمرين ملابس كده كتير.
3: انا ما حد يرتب وراي، انا ارتب لنفسي، يعني اذا تعبت روحي فانا اخربط وانا ارتب، من باب حركه ديناميكيه بالحياه. اذا ركود كل شيء مكان انا شو اسوي بعدين؟
0: طيب
3: على خدي وين الشغل؟ فنسوي فوضى على مود نرتبها على مود يصير شغل
0: حلو. اي والله.
3: تحياتي للكابتن مارون، يعني شو وقت هذا حيطلع من السجن؟ مو مليت من ادعي له، شو وقت حيطلع هذا المسكين؟ بعدين انت مو ذاك الاسبوع قلت ياكو عفو عام، خاف عفو عام من ذولي المرطه وجماعته، شلون يا ربي؟
0: يعني ما اقدر
3: في ديتها الضحكة الحلوة في ديتها.
0: حبيبة قلبي والله إن شاء الله. هو بس لو المحامي محامي أخونا مروان يعرف الله زين ويعرف الله حق والله كان يعني كان ساعده كان اشتغل صح على قضيته وكان هسه طالع من السجن.
3: والله بس يعني يقهرني والله وعندي عيلة من كل قلبي ابننا هذا الخطية هو واللي مثل كل المظلومين
0: إن شاء الله يا ربي يفرج عنهم. والله البارحة أكو فريق محاماة يعني شفتها على إنستغرام إنه يعلنون مساعدتهم أعتقد مجانا للناس المشمولين بالعفو العام.
3: هذول ترندات لو حقيقة الأمر
0: والله ما أدري والله ما أدري. المهم شيء على شيء إحنا نبقى ندعي وعسى ولعل انه يعني الله يفرج عنهم بصوره او باخرى ويطلعون يعني اخوتنا بخير وسلامه ويستأنفون حياتهم بشكل صحيح.
3: والله اللي عندهم اخطاء يلا خلي ياخذون جزاءهم بس اللي يعني شغلته بسيطه يطلع استتعاقب بما فيه الكفايه خلاص. على كل حال الله كريم
0: الله كريم حبيبتي. بس انتي لا تبطلين دعاء.
3: لا أنا أدعي للكل ما بيني ما بين الله لأنه ما يستعرض جمال على إذاعة بس ما بيني ما بين الله.
0: أحسنتي.
3: أنا أدعي كل إنسان محتاج للدعاء.
0: أحسنتي حبيبتي أحسنتي كل التقدير إليك وشكرا ست سحر الخفاجي.
3: تحياتي للمخرج الغالي.
0: حبيبتي تحياتي إليك بعد شكرا جزيلا شكرا. هلا والله أخذنا ما أريده جزت منه.

0: والله صدق اكو جنة تجي تنظم حتى حياة عمتها وعمها، والله ترتبهم، ترتب غرفهم، ترتب هذه. واكو جنة تدخل للبيت لا تزيده فوضوية يعني، او تقلبه الى فوضى بعدين. المهم اللي اريد اقوله انه اكو ناس كانوا مين لما تزوج صار مرتب، صار بد بالترتيب. هو مو حبا بالترتيب بس هو يعني يريد يخلص من اي ممكن كفشه مكفشه زين، فيرجف يرجف منها، يرجف يعرف وين يخلي الملابس هي، بحيث تقول له وين ملابسك، يقولها خليتها بالغساله. ايوه عافيه. يجي عافيه. بانجور بانجور على اصحابي واحبابي على الواتساب على 0770015. سحورة تقول صباح الحب على من ينشر ثقافة الحب بين الناس، أحبتي أحبكم في الله، إن حب الوطن من الإيمان. صباح الخير عليكم، صباحك عافية يا قلبي. مروان بعدين أقرأ رسالتك، عندي تليفون. مرحبا. ها شنو؟ ألو.
1: صباح الخير.
0: صباح النور.
1: صباح الخير علي ستوان على جميع المستمعين. اعتذر من اللي تسمع على الراديو.
0: ولا يهمك اخويا وسام، حياك الله.
1: الله يحييك. شلونك عيني ستوان؟ شلون صحتك
0: انت؟ شلونك؟ شنو اخبارك؟
1: صباح الخير عليك وعلى جميع المستمعين وعلى الكادور وعلى اسره الرشيد ان شاء الله، العائله الطيبه الكريمه.
0: الله يبارك فيك وصباحك هنا وعافيه يا هلا.
1: والله مو بس الاخت سحر تدعي على هذا السجين، والله حتى انا داعي له بالله الكريم.
0: يا عيني بالله. الله يبارك بكم اخونا والله. ايه ويحتاج الدعاء ويحتاج وقفتنا وياه.
1: الله شاهد، اذا يحب يحتاج محامي يعني مساعده انا اتكفل بهذا الامر.
0: والنعم منك
1: بالشهود يعني.
0: والنعم منك.
1: وانت اللي تقومين بالاجراءات، شنو الكفاله الماديه الفلوس الكذا، المحامي لا انا اتعهد بيها.
0: والنعم منك. والنعم منك. والنعم منك. عساك سالم ان شاء الله ومحامين ينطوهم خطيه. أهلا دينطوهم فلوس بس ما أعرف شنو الإجراءات حيثيات يعني القضية وين وصلت ما أعرف.
1: على يعني مع اعتزازنا واحترامنا للمحامين والمحاميات شوي اللي شفت يعني مجموعة من المحامين دعاوي مجاني.
0: نعم.
1: يشتغلون يعني مع احتراماتنا للمحامين ماكو هذا الشيء.
0: والله بل ليش أنا شايفة أكثر من مبادرة من بعض القانونيين إنه لل يعني الترافع عن بعض القضايا، مثلا الناس العوائل المتعففة، الأشخاص الفقراء المظلومين.
1: أكو شركات محامين.
0: أي موجودة هذه المبادرات بالمناسبة أستاذ وسام، بس أولاد الحرام ما خلوش لأولاد الحلال حاجة. للأسف أكو بعض الحالات يعني خلت الناس تفقد الثقة بالخيرين، وهذا خطأ. بالعكس المفروض إحنا يعني نتشبث قدر الإمكان بالمواقف النيرة الموجودة، بالشخصيات الطيبة اللي ممكن ولد الخير أمثالك هواية يعني. فإن شاء الله ما يقصرون. وحياك الله عن شخص عنده أعمال هواية ولك خلق تجي تعلق ملابسك وما أعرف شنو.
1: ستمان يعني أنا مهمل إلى درجة يعني بالبيت. أنا حريص بس بعملي يعني عمل الناس، أما بالبيت أشغالي شغلاتي كلش مهمل.
0: حضرتك مهندس أستاذ وسام؟
1: أنا لا مو مهندس، مقاول.
0: مقاول أي مو المهندسين يقول لك فوضويين، مع أنه هم يرتبون أشكال هواية.
1: ستمان يعني إذا تشوفين مثلا موضوع السيارة، عندي مكتب سداسة عجارات يعني، هو عبارة عن أوراق مبعثرة يعني تراب يعني فلت بالله الكريم، لأن ما قاعد فيه يعني.
0: نعم.
1: سيارتي كذلك يعني هواي تفاصيل عندي يعني بمجال ماكو يعني مجال قليل كلش. تعرفين هالحار وهالازدحامات. تبانا حارة حارة كلش حارة. الله يهون.
0: الله يعينكم. اي والله الله يعينكم زين. يعني ربما هو سؤالي بشوية ولوج في أمورك الشخصية، المدام هي من تتابع هذا الموضوع وراك على الملابس وكذا؟
1: اي بالله خطية
0: يا عين.
1: اي بالله
0: زين.
1: الحمد لله.
0: الحمد لله رب العالمين. الف تحية لك وقواك الله.
1: متحملات.
0: اي والله شو تسوي عاد يعني هي مقدره
1: بس ما ليش يحنين يعني
0: أنا ما أشحن بس أنا أخلي النقاط على الحروف.
1: صباح الخير.
0: هلا صباح النور. نورت.
1: هلا
0: عيوني مع السلامة حياك الله.

ورا محرم إن شاء الله راح نسوي تحريك للقضايا القانونية، قضايا المحاكم، قضايا الزواج، قضايا الطلاق، قضايا الخلع، قضايا الـ يعني هذه القضايا سواء كانت بالبداءة أو بالجنايات، إحنا لازم نفعل هذا الدور إعلامياً. خوش، وعسى الأيام الجاية جايبة خير وياها إن شاء الله تعالى. نرجع إلى يقول لك تبدي سعادتك من غرفتك، من ملابسك، من عيونك. والله تبدي سعادتك من جيبك. إذا جيبك فوضى وبس كلينز بي شغلتك داشه،

0: هسا أي واحد بيكم يدور بجيب بنطرونه الأيسر مو الأيمن، الأيسر، شوف إذا ما لقيت بيه كلينس عاتبني. لو وصولات فد وصل هيجي قاطعينه، أو مثل مال تعبئة كارد مثلا، أو يعني هذه الأمور. هذه الفوضى رجاء تخلصوا منها، هذه تجيب لك توتر، تجيب لك فقر، تجيب لك والله والله تجيب لك أمور يعني، أو احتمال ما تجيب لك أي شيء، يعني هي تكون طاقيا طاقتها يعني هي بلا فايدة، فحتكون فد عكرة بحياتك بلا فايدة. لا ما تجيب له فلوس، ممكن هذه لاستيكات الفلوس تجيب لك فلوس، لا تشمروها أبدا. أي والله لا تشمروها، عوفوا شغلة الجزدان الأحمر والجزدان البيج، هاي كلها كذب بكذب. هسه اللاستيك هو اللي يسوي المواضيع. نرجع لكم أحبابي، وعدنا اتصال. السلام عليكم. راح زين. ناخذ مسج أوكي على الواتساب. عدنا مسج من مروان. نعم، بعث لنا فويس ويقول والله ستبان أنا عندي فهد، من أطلع الصبح أخلي 1000 دينار الفهد، أرجع ألقى البيت فول وأمي ويا، أجيب لها صمون هم بألف سودة عليه تحب على الصمون. زين خلينا نسمع البصمة.
1: بانجور ستبان، صباح الخير عليك.
0: بانجور
1: سوي سلام جميع المستمعين. ستبان تحياتي لكم، مشتاق لكم كثيرا جدا. ذكرت اليوم إن شاء الله قبل سنتين تقريبا كنت مفعولة بالإنجليزي وتحكي سو ومسو نفسها عايفتها السعر، ليش؟ شنو السبب؟
0: I don't know.

0: تحياتي لك دكتور، وألف تحية للعائلة الكريمة، والله يطول بعمر الوالدة إن شاء الله. ننتقل إلى مسج من عباس الحمداني. صباح الخير.
1: الخير خيت الغالي ستبان، الحمد لله على السلامة.
0: الله يسلمك
1: إليك والمستمعين جميعا، الحمد لله على سلامة الست الغالي. والله ستي أنا ما عندي كرسي غرفة، عندي شرباية الغرفة، والله طشار هدومي يوصل الحمام. أخير شيء أخير قطعة انزحب الحمام وأنا ماشي، أول ما أطب تكرمين الحذاء بالضربة، جواري يمكن بالهول توصل البنطلون والقميص على الشرباية.
0: عاشت إيدك، عاشت إيدك، أنت عراقي أصيل، استمر ولا تبالي. أي عافية، هاي الزلم

زين. بعد عباس أبو مصطفى، صباح الورد والفل والياسمين، ستبان الوردة، صباح الخيرات والمسرات للمخرج الراقي والمستمعين الغوالي. نحن دائما نملك القدرة على الرد، ولكن الذخيرة ثمينة والهدف رخيص. الله، ذكرتني بمثل بدوي، هو عربي يعني، خلينا نقول بدوي، يقول السهم غالي والطريدة ذبابة. يعني أحيانا ردك ثمين، لا تخلي يروح على ذبابة. سهمك غالي، لا تخلي يروح على الذبابة. ذبابة. ناخذ مسج آخر من صدام الزبيدي. صباح الخير، صباحك هنا.

0: ناحية الجسر القرغولية إلى أخواننا في هذه الناحية، متابعة أبو الأسواق اللي خال مولدة جنب الأسواق بالشارع، وخال لها مي على أساس دي يبردها، وهذا المي بالشارع ودي يكسر الشارع شوي شوي. فما أعرف هي كل منلة لو تتابعوه، لو ممكن أن توقفوه وتحدى، يعني أتمنى هذا الشيء. خلوني ما يخالف على ذكر البلدية، خلوني أشكر بلدية الكرادة شكرا لأنه سدوا النهاية، بلطوها أخيرا بعد أن بحت أصواتنا، فشكرا عيني. أعتقد من يوم الخميس مسويها، لا مو الأربعاء، مستحيل. شو وقت ما سووها، المهم ما أنا داومت لحد مسويها، قلت والله بشرفي دوم ما مسويها اليوم. الخميس كان دا يمشي على كيف أستاذ وسام، بعدين لا الحمد لله. فشكرا بلدية الكرادة عيني، شكرا تعبناكم. بس لحظة، من يقول بلدية الكرادة مسويها؟ خاف الناس سووها، بالله اللي يعرف خليه يكتب لنا. عموما نعاود نذكر هذه المناشدة لستبان، مناشدة من خلال برنامجكم إلى دائرة بلدية ناحية الجسر الكرغولية على أحد الأخوان اللي عنده أسواق وخال مولدة جنب الشارع، ومخلي صوندة المي بالمولدة وتذب المي عادي، يعني فيض الشارع وتتكسر بالشارع. هذا المي تعرفون يعني يخلع الاسفلت اللي موجود، فالمفروض انه يتابعوه وينهون هذه الأذية. ابو قتيبة، هل تؤمن بوجود الكهرباء؟ صباح الورد والوانه ابو قتيبة.
1: انهم يتبعون الدين الجديد، فماذا نحن فاعلون؟
0: انسوا يذكروني الكانوا يلوموني، لو كان بقلبك وفا ما كان تنساني، ولك شلون تنساني؟ فاني انسى وتتذكرني. كهرباء ماكو، لحد يريد كهرباء. اطلبوا اشياء ممكنه، اطلبوا اشياء ممكن ان تتحقق. مال كهربو، هلو

0: أقول لكم شو صايرين. قبل كانوا يعني خابصين بمسألة عصا الزجاجة وما أعرف شنو، عفواً عنق الزجاجة، وإحنا هسه العراق بعنق الزجاجة أساس الأمور ضيقة علينا يعني كلش مخنوقين، وإحنا ما نملك العصا السحرية، هم عندهم عنق زجاجة وعصا سحرية، وين راحن ذني على من يجد عنق الزجاجة والعصا السحرية؟ بلغنا يعني هسه صار هذا الموضوع اي صاروا ما يذكروها، اي مو عنق الزجاجة طلع كانوا ثاري عنق الزجاجة هذا كانوا يحشون بفلوس يلفوها، يجي لف شون شده هيك تلف، شنو تقول دغلمة مال امهاتنا المعدلات قبل زين، فهاي عنق الزجاجة كانوا يقصدوها، شلون الشدات مرروها من خلالها والعصا السحرية، فهي هاي المليارات اللي تشوفوها الفتشي يوقف العقل، يعني فتشي يوقف العقل، معقولة لا تشاقون هذا كذبة. والعصا السحرية عندهم مو عندنا، كل المليارات يمهم، والله أثاري كانوا يلمحون بس احنا ما دايرين بال. المهم زين حنروح بريك أحبابي، بريك التسعة وبعدها راجعين نكمل بانجور لساعة 10
1: شوية وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد أف أم. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر، 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، وست سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد ويوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة كلش سهلة، أعلن أعلن أعلن على الرشيد على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. هاي الأغنية إلك اسمع واستمتع. الرشيد FM.

صباح الخير مستمعينا، تحية إلى وزاراتنا وإلى دوائرنا الحكومية وإلى كل المؤسسات الحكومية، وأهلا بكم في مطالعة صحفية جديدة صادرة لهذا اليوم الأحد الموافق 19 تموز 2026 ضمن فقرة عالم عراقي. التربية طبعا نطالع أولا صحيفة الصباح الرسمية، وعلى صفحتها الأولى التربية تقترب من إعلان نتائج السادس الإعدادي، 48 اتفاقية وتفاهمات مصرفية لربط العراق بالنظام المالي العالمي، بغداد وواشنطن تدشنان مرحلة الشراكة، الأمم المتحدة استهداف المنشآت الإيرانية غير مقبول، وطهران توقف التزاماتها بوقف إطلاق النار تزامناً مع تحركات لتمرير قانون سلم الرواتب، توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. تتضمن القاعدة البحرية والمنصة الغازية وتأسيس القناة الملاحية، انطلاق مرحلة جديدة من مشاريع ميناء الفاو الكبير، وبسبب نقص السيولة المالية لجنة لتسوية وضع المشاريع المتلكئة، خطة لتحديث منظومة الإسعاف الفوري. ننتقل معكم مستمعينا إلى صحيفة إلى الصفحات الأخرى من الصباح، وتأهيل 7 مصارف عراقية للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية، الزيدي يرعى توقيع 48 اتفاقية ومذكرة تفاهم في واشنطن. أيضا في الصباح السيد الحكيم يؤكد تأييده للقضاء في ترسيخ سيادة القانون، رئيس الجمهورية يدين الاعتداءات على أربيل والسليمانية، يناقشها البرلمان في 3 جلسات الأسبوع الحالي، تعديلات مجموعة قوانين على طاولة التشريع، قرب تفعيل نظام إسكودا في منافذ كردستان، والنزاهة تضبط 4 موظفين لإضرارهم بالمال العام. أيضا في الصباح النجف وبابل وواسط تعلن جاهزيتها لاستقبال الحشود المليونية، تنسيق أمني وخدمي واسع لتأمين مسارات الزيارة الأربعينية. تتضمن القاعدة البحرية والمنصة الغازية وتأسيس القناة الملاحية بدء مرحلة جديدة من مشاريع ميناء الفاو الكبير. أيضا التربية ذكرنا إعلان نتائج السادس الإعدادي هذا الأسبوع، وبسبب الأزمة المالية لجنة عليا لتسوية وضع المشاريع المتلكئة. ننتقل معكم مستمعينا من الصباح إلى صحيفة المشرق.

على الصفحة الأولى من صحيفة المشرق، 40 شخصية مهددة بالاعتقال ضمن حملة الفساد. أنبوب النفط العراقي السوري أبرزها. العراق يوقع 48 اتفاقية مع شركات أمريكية بقيمة 60 مليار دولار. قبل مباشرتها في العراق، الزيدي يجتمع بمدير شركة ستارلينك للإنترنت الفضائي، وانتحار امرأتين، الأولى رمت نفسها في دجلة والثانية لجأت للمروحة. خلال 3 أعوام، إحباط تهريب أكثر من 16 طناً من المخدرات لداخل العراق، وتوقف خروج ناقلات النفط عبر هرمز لليوم الثالث بعد زلزال تركيا. الرصد الزلزالي العراقي لا مؤشرات على نشاط استثنائي. الزيدي يعلن تأهيل 7 مصارف للعودة إلى قنوات المراسلة الخارجية، والطائرات الجاثمة وبوابة بغداد. البرلمان يحقق بملفات الخطوط الجوية العراقية. في صفحة تقارير وأخبار من المشرق نطالع، البريد العراقي يستعرض خدماته في ورشة عمل مع البنك المركزي والمصارف، ويطرح خدمة تسهيل لنقل الوثائق الرسمية. المديرية العامة للماء تصاعد وتيرة أعمال مد الخطوط الناقلة لمشروع ماء بلد في محافظة صلاح الدين. بين أبرز المشترين الأجانب، العراقيون يقتنون نحو 100 منزل في تركيا خلال شهر. بغداد تحاصر أطفالها أين يلعبون؟ وبعد أن خربها الإرهاب، الطواقم الفنية في السكك تعيد الحياة لعربات النفط القطرية. رداً على وجهاء تكريت ذوو ضحايا سبايكر، يطالبون بتحويل موقع المجزرة إلى محمية تاريخية. في صفحة أخبار محلية من المشرق، العراق دولة الصناعة تائهة بين النفط والاستيراد. تمثيل المرأة السياسي في العراق وكيف تحولت الكوتا النسائية لقيود تحددها السلطات. نكتفي بهذا القدر مستمعينا من العناوين الصباحية في عالم عراقي. بانجور يستمر.

صباح الخير والعافية عليكم. بانجور من راديو الرشيد مع بان المسوي ووسام ماجد. سحورة تقول لماذا لا نطلب الكهرباء؟ هل هي ريتسون من عمل الشيطان؟ نعم، لا تطلبوا الكهرباء من ناس مستهلكين، اطلبوا الكهرباء من ناس منتجين. صين، يابان، أمريكا، إيران، هاي الدول تخلق كهرباء. أما ربيعتنا فنطيهم عنق زجاجة وعصا سحرية.

0: علي محمد صباح النور والعسل من بابل، هلا والله. أركان أبو حمزة بعث لنا فويس ويقول صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، أحلى صباح على عيونكم وخاصة مسز بان الوردة. شكرا جزيلا أستاذ أركان، بعث لنا فويس نسمعه.
1: صباح الخير، صباح الخير يا عراق، صباح الخير يا بغداد، وإطلالة جميلة من بغداد من أجواء نوعا ما جميلة وحلوة، وبداية أسبوع إن شاء الله تكون سعيدة على الجميع. أخوكم أركان أبو حمزة.
0: ألف تحية لك يا أبو أركان، وإن شاء الله بداية أسبوع رائعة عليك. وسام البحر صباح الورد ستبان الجميلة والمخرج الغالي، ربي يسعد صباحكم بالخير والمحبة، شكرا يا وسامة. علي القيسي بعث لنا فويس، صباحو أبو حسوني.
2: يا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صباح الخير علينا وعليكم إذاعتنا الكريمة رشيد فم، وتحياتي لأخيتي الغالي سبان موسى والذهب والمخرجين والمبدعين جميعا. نقول صباح الخير على هاي الطسات الجميلة، ونقول صباح الخير على هذا البنزين الادوانس، والله خبرني والله داخل يا سبان كله محسن ب 850 دا اقطعهم من لوستي وكله تر وما تر. ونقول صباح الخير على الكهرباء الماكو دمرتنا الدمر المبردة الذب نار جهنم. ونقول صباح الخير على هاي الشركات طوط طوط اللي دمرتنا، خلت ابو التاكسي كل ساعتين ثلاثة يلا تجي كروة. شنقول حسبنا الله ونعم الوكيل عليكم والله.
0: آمين يا رب العالمين، يعني كلها بجهة وبجهة لوخ لما يدخلون عليهم لاعتقالهم يلقوهم لابسين بهاري من البرد مال بيوتهم، واحنا على قولة امهاتنا متقلوطين تقلوط. الله اكبر الله اكبر، بعد شلون يصير الظلم؟ بعد شلون يصير يعني سرقة الشعاب، نهب اموال الشعاب؟ شنو تتذكرون خطاباتهم السياسية؟ تتذكرون شلون يحجون وينظرون براسنا ويتبكبكون دموع التماسيح، يبكون وينادون بحق الفقراء على اساس دا يبكون على الفقير هم، واحنا هذا الفقير اللي عانى الامرين هم ثاري شنو يمسحون بدموعه وما دين ايدهم بجيبه. حتى الكلينسه اللي قلت لكم عليها بجيبه الايسر هم ماخذيها، زين وين يخلوها من عنق الزجاجه؟ شقد حكينا، شقد قلنا، شقد اكو ناس وقفت وقالت لا لا تحجون، لا لعد احسن لكم ذاك الوقت، لعد ما اعرف شنو. هسه انت اللي تريد تقوقعنا وتخلينا بفكرة انه لو ذاك الوضع لو انتو فانت وذاك الوضع الى مزبلة التاريخ. يعني احنا ما عدنا بالزولاكة وهذا شلون يعني؟ ما يعني معناها نغسل ايدينا، ماكو شريف يحكم العراق، ماكو بن حمولة، ماكو سياسي محنك، ماكو ناس تعرف الله تخدم هذا الشعب بشكل صحيح يرضي الله ويرضي ضميرها ويرضي. ف يا أخويا يا علي القيسي، ربما تر صغيرة تدفع عنك بلاوي تر كبير. فاضل صباح الخير يا فاضل، بعث لنا فويس.
3: صباح الخير والبركة والتوفيق يا رب، بعد انقطاع لا إرادي عذرا كان عندنا شوية أمور تعذر علينا.
0: نعم.
3: مشتاقين لكم جدا جدا. صباح الخير على قولتكم على الكهرباء الماكو، بس هاي مال يطبون عليهم من يعتقلوهم ولابسين بهاري، ويمكن حتى ستن اللي ملابسي بس شايفي بالمسلسلات، لا هاي تغطر على كيفكم ويانا شوي شوي نطون هاي الدفعات المميتة.
0: ألف تحية لك عيني، صباحك ورد وعافية. ننتقل إلى أبو قتيبة. بونجور.
4: صباح الخير والعافية على المستمعين وعلى سبان وعلى كادر كله. سبان أنت نعم. سامعة بحكاية شعيط ومعيط لا لا يقولون أكل أول أخوان اثنين قبل واحد شعيط واحد معيط وين ما ينطون وجههم ما يشتغلون والله ما موفقهم فديوم اتفقوا الإخوان واحد يروح على الغرب وواحد يروح للشرق
0: نعم
4: فشعيط رايح غرب ومعيط رايح على الشرق فالله موفق شعيط وصاير مسؤول ورما متزوج بنت الوالي بولاية ومعيط بقى على الحطة فسامع أخورة يا علي ملتقى بيه وهاي وقال له راح أخليك وزير أنت بهاي الولاية
0: نعم.
4: يقول لك معيط قايم يجيب ويبكي خطيه يبكي قال له شبيك تبكي قال له والله الشعب صار بيد شعيط ومعيط هذا اغسل يدك منه
0: فعلا شعيط ومعيط وجرار الخيط ألف تحية لك أخوي الطيب وصباح الورد والعافية هاي بعد قسمة العراقيين هاي علاء أبو آدم صباح الخير
5: صباح الخير ستفان عليك وعلى كل كادر رشيد المحترم وبالأخص مخرجنا العزيز وسام ماجد تحياتي لكم من الحلة إلى بغداد أخوكم علاء أبو آدم
0: حياك الله وحيا الله الحلة الكريمة مروان أبو جوان صباح الخير يقول قصة دارمي يقولون الشاعر أبو معيشي الله هو كبير بالعمر وصاير أعمى ويقود بيه ابن أخوه فبيوم من الأيام طبوا دائرة حكومية بها موظفة حلوة فسمع صوتها من طلع سأل ابن أخوه قال له جاسم هاي البنية حلوة لو لا قال له جاسم عمي يا حلوة العيون زرق الشعر أسود قال له أبو معيشي ردني إلها إجا وقف يم الميز قال لها هم شعر هم شعر مثل الليل هم مزرق عيون أنا استلق موتها هيك جاسم شلون حجي تبيع حالة يعني هاي من آثار الكهرباء مع تقديرنا الكبير لهذا الإرث الأدبي الشعبي لأبو معيشي هذه الشخصية العظيمة مهندس محمد العزاوي صباح الخير يا هندسة
6: صباح الخير ستبان صباح الخير عليك وعلى كل المستمعين إن شاء الله يا رب إن شاء الله أيام حلوة أيام جاية بركة الله وهالحال القاتل بس ملاحظة يعني احنا من الصبح لحد هسه اكثر المستمعين دي يحكون على الكهرباء يا اخي شو اسوي بالكهرباء الكهرباء تنتهي واذا انت راح تموت تموت لو ظل محتار وتهفي يا اخي ظل هفي احمل وادي اقدر هفي تعرفون ليش تحكون هاي شغله ستبان في دول عينك مناقشه صغيره اكو نفق قبل نادي الصناعه اللي كبار زيونه اللي مناك على شاع القناة
0: نعم.
6: بداية النفق بيها طسة موصلة الازدحام لحد بغداد الجديدة صح هي مو ديرتي مو مكاني بس والله العالم جاي تتعذب خطيه يعني أنا شوية وقفت بيها ظليت أدق على راسي شلون العالم اللي تروح وتجي ودربها هذا ودوامها من هذا الشارع فطسة بسيطة ما تكلفهم شغل ساعتين حتى العالم ما توقف بهاي الطسة
0: نعم
6: وشكرا جزيلا
0: شكرا لك يعني تحية للناس المعنيين بهذا الموضوع تحية إلى كل دوائر البلدية إلى دائرة الطرق والجسور إلى كل الناس لا بس وأحترمها فإحنا بصراحة ندخل هواية بشغلكم الماكو لأنه أنتم ما تشتغلون يعني ما يصير طسة تسبب مشاكل كبيرة شوية سدوها حتى تحل مشكلة كبيرة حوادث تصير اخوان سيارات و ناس موجودين، يعني هاي الحوادث شلون؟ ليش ساكتين مديرية المرور العامة؟ غير المفروض يصير أكو تنسيق بين المديريات والدوائر اللي هي الشوارع اللي قدام بعض دوائر المرور مفلشة ورايحة، والنوبة يفوتك عليها والنوبة يفوتك هزة ياخذ حتى بس يستقطع الذني مالات ومال الطرق والجسور يستقطع منك. زين ها شلون هسه يقول لك شلونكم، شلون لون المستحل بعيونكم؟ ايش اقول لكم؟ ما حد يشتغل يا ناس، وعبالك سخره وعبالك يردون بوس ايديناتهم. وحبيبي بالخاطري وبس هالمرة عافية فدوى لعينك، اجل ما يحب شقة كبير المنطقة. اي هو بس قبل الانتخابات يصير معدل، هو عاد

0: تطلع الندارة على أساس هسا إحنا شنو ننتظر للانتخابات الجاية 3 سنوات يعني عليكم الله ننتظر يعني 3 سنوات حتى شوية تتحرك الغيرة عندكم مثلا وتشتغلون وتشعبالكم ننتخبكم بعد والقرآن ما حد ينتخبكم بعد شكو واحد يحكي بتبليط وشكو واحد ياخذ صور وشكو واحد يحكي بالفقراء هو هذا أصلا خاسر لا تحكم بالفقراء أنتوا اللي ماكليهم أنتوا اللي قاتليهم أنتوا اللي ناهبيهم فذولا خاف مكيفين أنه عبالهم ينتخبون ما حد ينتخبكم بعد انكشفت أوراقكم وكل شيء انكشف وبان عندنا فويس من أحد الأخوة اللي هو محمد جمال أهلا أستاذ محمد بعثنا
1: تاريخية في صفحة أخبار محلية من المشرق العراق دولة الصناعة
0: بعثنا فويس بعد
2: صباح الخير سيد شوني شون أخبارك إن شاء الله بخير أنا من الصبح طلعت أشغل راديو الرشيد قلت سمعت ايش تقولين واخيرا سووا القسم مال الكراده قلت يا الله وصلت للدخله مال الكراده طبعا الدخله الثانيه اللي تودي على ساحه الواثق
0: نعم
2: نفس القصه هاي القصه حيصير لها تقريبا سنه شوفي انت هاي القصه السيارات لازم توقف يلا طب
0: سنه صار لها قصه الله اكبر طلعت سنون يعني المفروض طلعت السنون الطس صدق كذي بس شلون احنا ندور وراكم طسات والله مو عيب والله العظيم عيب اقسم بالله فتشي يعني اني هسه كم شو اسوي يعني شنو وضعي يعني مراقبه للشان العام متابعه لشكاوى المواطنين من باب مهنيتي مسؤوليتي الإعلامية يعني اللي هي تحتم علي أن أتابع أنا دا أحسب كل شيء والله العظيم أحسب كل شيء وياما وياما يعني كان العلم العراقي مهترئ ولونه أسود وفي بعض الدوائر إحنا حكينا يلا بدلوه فإحنا نباوع بالسماء وبالقاع لا تتوقعون ما نباوع بس مو معناها يعني أنا وهواية من زملائي الإعلاميين والمراقبين نظل نفتر وراكم شلون يعني مثل تشن اللي جفيان الشرم العليوي تجي وراها عمتها عمة هاي الغرفة اي مسحت هاي الغرفة جتي على الصالون مسحي هاي الغرفة الدرج يما شلون نفتر وراكم يعني يعني بالله الكريم أنا ذكرتها ذاك الأسبوع بصراحة بعض الدوائر والمديريات المسؤولة مثلا عن التبليط عن ترتيب الشوارع تأهيل الطرق البديلة إلى آخره بالله الكريم تحتاج لها صولة كصولة الخضراء صولة عنق الزجاجة جماعة عنق الزجاجة جماعة اللي ما يكفيهم رواتبهم جماعة العصا السحرية جماعة اللي يبجون على الفقراء من أجلكم وفي سبيلكم يعني إحنا يحتاج لنا صولة أيضا على أصحاب الدوائر البلدية والهاي بصراحة تامة لا يزعلون عني وش تحجون احجوا والله العظيم لا تطلع بلاوي أضرب من ذولة أقسم بلا إله إلا الله لأنه ماكو هيجي تسخيط على قولة أهلنا مشاريع المفروض تصير تنبلع فلوس المشاريع زين ما ندري لا حتى المقاول يبلعوه يقول لك هسه بطلهم اكو

يعني شوارع بغداد مو هاي اليم المجمعات السكنية لو 14 رمضان لو مال اليرموك هذني لا دايرين بالهم عليهم زين. اليم المجمعات السكنية إنارة وتبليط ودنيا وتخطيط ويصورون وحتى هاي الدرون تصور طائرات الدرون. واو شو بغداد مهضومة من يشوفوها مهضومة. تعالي شوفي تعالوا شوفوا الشوارع الأخرى لبغداد اللي هي مكسرة ظلمة ما بيها إنارة فد مطبات مرعبة ما أعرف يعني ما أعرف تحس نفسك أنت مخنوق يعني مخنوق ما تقدر تريد بس تخلص طريق زين. هسه هذا حريق النهضة اللي صار قبل ذيك الأيام عسى الله لا يعودها يعني اللي صار على السريع يعني على سريع محمد القاسم جوا السريع بمنطقة النهضة صار حريق في إحدى محال الأثاث وإلى آخره. شو صار بالجسر هسه إذا تشوفون إذا تلاحظون وانتوا فايتين ركزوا شلون متموج الجسر متموج صعدة ونزلة أكو بي من الحرارة ماعت الأمور يعني ماع الإسفلت شنو الموضوع فهذه أيضا يراد لها متابعة. هو سريع محمد القاسم كله يراد واحد هيك يشيله ويخلي واحد بمكانه هو وسريع قناة الجيش. فجماعة الطرق والجسور ودوائر البلدية بصراحة يراد لكم صولة أقولها شلون على طريقتي مثل ما يقول كاظم الساهر ولست بآسفة. وكافي فلوس بلعون على الفاضي وكافي مشاريع ومقاولين ويجون وتقشمرون وتصبغون الحيطان مال أقولكم هاي شنو سالفة صبغ الحيطان مال القناة والشارع مكسر شنو يعني مدى أفتهم هذا البوق العلني شنو هذا شوش وقت ما أروح وأجي ألقيكم عمال واقفين ونمشي بهيدا يا سمرة من تمرين على كيفنا تاتي تواتي نباوع نقول يا الله هاش دي يسوون يصبغون بالحائط يا

بعدين سووا لي الرصيف قرميد، ومن يمشي على سريع القناة؟ من يمشي هذا؟ يا واحد زهقان من روحه ويقول بلكي تهفني سيارة واخلص من هذا الواقع الموزمبيقي. والله صدق كذب. هو منو مسؤول عن هذا الموضوع؟ يعني هذا هسه اللي يصبغون بحايط السريع القناة مال الأنفاق لو يخلي لك قرميد على الأرصفة؟ يعني من كل عقلكم أنتوا؟ هذا المشروع العملاق بيش هذا يابا؟ هذا بيش يا عيوني؟ إيش قد تكلفته في سبيل الفقراء؟ والله والله تعبوكم الفقراء والله العظيم. خلوكم تشبسوهن شبسة الطرشي والبهارات. شون أبو الطرشي يشبس الخيار والزيتون وهذه بالضبط، طلعوهن شنهن مشبوس. حارة وين يضمون؟ والله العظيم حارة وين يضمون؟ المهم احنا مو قلنا ما تحكوني؟ مو اني صحتي تلفت، والله العظيم صحتي تلفت من ورا هالسوالف. اني مره شو يسموها عصبيه، والموقف الغلط ما اسكت عنه حتى لو اخسر امي وابوي. اي والله. ف هذا هاي الحكومة مو هاي، يعني هاي إن شاء الله نشوف خير منها، إن شاء الله ما يطلع هيجي بس رسم مرسم الصغير، إن شاء الله يطلع الحكي هذا كله صدق إن شاء الله. بس الحكومات اللي راحت بصراحة باقتنا كلها، نهبتنا كلها باسم الدين واسم المذهب واسم الفقراء واسم فلان يطلبنا وساعدوا فلان وانطوا لفلان وما أعرف شنو. والفقير إذا ما انحرف فأكل من المزابل أجلكم الله، وإذا ما أكل من المزابل فمات. يعني ما عنده حبوب ضغط يشتري، ما عنده حبوب سكر، ما عنده معالجة، إمكانية معالجة السرطان ما عنده. فهم هذول اللي جابوهم حتى يوقعوا لهم وانتخبوهم ماتوا من الجوع، وصعد أبو كرشين وصعدت أم ربيطة اختناوا شبسوا الشدات بالدبات، حارة وين يضمون؟ بالأرض وبالجا وبالصحارة وبالما حارة وين؟ والله على مود شنو؟ على مود هم أجوا يخلصونا من النظام الدكتاتوري. المهم خلصنا من الدكتاتورية وجوكم الحرامية.

شوفوا أحبابي، أنا شخصيا أقتنع اللي فات ولا، ودائما أحب البداية. يعني المفروض يمكن إحنا كنا الهوائيين هيجي أستاذ وسام، نطلع إلى البداية. هسه ما علينا، الراح راح، باقى وعسى سم وزهر، واللي قتل الشعب واللي نهب الشعب واللي خوف وجوع الشعب ألا لعنة الله عليه وعلى والديه إلى يوم يبعثون إن شاء الله. وما يفوت هذا الشيء يعني أمام الله، لأن هذه من تعد إبادة جماعية، ذول المفروض يحاسبون ضمن مادة الإبادة الجماعية، لأن هو جوع شعب كامل. ممكن إحنا هاي الحالات، السرقة اللي تصير وحالات الموت، هاي كلها في مسؤوليتهم، في ذممهم. أوكي، ما علينا. الآن جت حكومة الزيدي، السيد الزيدي اللي هو دا يتحرك ويصرح، دا يصرح بين قوسين عن أكو خطوات نحو إنعاش الاقتصاد العراقي، تشغيل الأيادي العاملة، تهيئة قطع الكهرباء بشكل صحيح، تعاون مع أمريكا، تعاون مع منو؟ I don't care، أنا ما علي، أنا ما علي. أي واحد راح يشكك أو أي واحد يقف أمام خطوة تنفع المجتمع العراقي فهو عبارة عن لاحوق الذول اللي تبسوا فلوسنا بدبات المي الوردية. دبات مي وردية، شاي مي ورد كيوت. فنتوسم الخير بهذه الخطوات من دولة رئيس الوزراء. هسه راح لأمريكا، يرجع للصين، ربما لروسيا، ربما زيارة للجمهورية الإسلامية. مو شغلنا. أول شيء إحنا يرتب حياتنا أن يتعدل اقتصاد العراق. إحنا ما عدنا حرب، ما عدنا حرب. إحنا كافي كفخونا وكتلونا وموتونا. تريد تعرف على اليمن؟ ما تعرف على مود عنق الزجاجة طلع، والله على مود هالخلق هذه. هاي تفضل شبابنا الراحت واللي دافعوا عن هذه الأرض، باقات من الورود راحت، حتى هل وجوه الكالحة هذه تأخذ فلوسهم وحقوقهم. هسه ما علينا، نتوسم الخير، ننطي مجال. ها، ويقول لك شون هذا يبين بالعبرة، صبرك عليهم، ماكو شي يطول، لا الكذب ولا التمثيل ولا الحكي الفارغ ولا التصريحات اللي أنا سأعمل وسأفعل وسأذبح وسأصلخ. كل هالوقت كفيل بأن يمررها ويكشف لك الحقيقة في يوم ما. إن موعدهم الصبح ليس الصبح بقريب. فإن شاء الله كل تصريحات دولة رئيس الوزراء تتم فعلا على أرض الواقع بدون معوقات، بدون أنه بعد ينهام وطلع لنا فلان سالفة. المفروض تم دراسة هذه المشاريع ووضع لها دراسة جدوى، وشنو المعوقات اللي ممكن تواجهها. ماكو شيء بعدين يوقفها، يا ريت والله يا ريت. أول شيء ملف الكهرباء، ملف الكهرباء يتصلح حتى نقول إيه، أكو بعد إنسان قلب على العراق، أكو بعد واحد دا يشتغل على العراق صدقا يعني. أما باقي الكلام فهو مجرد حكي فارغ وما له داعي، ومثل اللي بالحكومات السابقة هاي الأخيرة واللي قبلها واللي قبلها واللي قبلها، شفتهم تصريحات والحكي، وسافر وجا وسوى تصوير ويصوروه من جوا الكعب مال حذائه،
هذا المصورين ذولا والله مال الشخصيات، انتو تطبون ويا يزيد للنار، لان سويتونا ذولا تماثيل والله والله العظيم اصنام على اساس ما ادري شنو يصوره من جوا من جوا هيك يطلع هرقل على اساس. بس حقه كذا، هو منطق قطعة أرض بأرقى منطقة، شو ما الصورة تنطي عيونك هاي آك سيدي عيوني شلعة. المهم صبرك على قار السوء، يا يرحل يا تقيل ودهي.

صباح الخير والعافية عليكم. عندي وياكم كلمتين على المسموع. انتبهوا أصدقائي لردة الفعل. ردة الفعل هي أكثر شيء يكشف معدن الإنسان، مو وقت الفرح ولا وقت الراحة، وإنما ردة فعله. لأن المواقف تجي فجأة وما تنطيك وقت حتى تلبس قناع أو ترتب كلماتك أو تتهيئ تمثل في الدور معين، وهنا يبين الإنسان على حقيقته. أكو واحد أول ما يعصب يكسر الخاطر، يجرح بكلمة يمكن تبقى بذاكرة الشخص سنين، وأكو واحد رغم النار اللي بداخله يختار يسكت، ياخذ نفس ويفكر قبل لا يحكي، لأنه يعرف أنه ردة الفعل لحظة لكن أثرها ممكن يعيش عمر كامل. بالمناسبة احنا مو مسؤولين عن كل اللي يصير لنا، هذه نقطة خلوها في بالكم، بس احنا مسؤولين عن شلون نرد عليه. مو كل استفزاز يستحق رد، ومو كل معركة تستحق انه ندخلها. مرات اكبر انتصار لك مو من ترد، وانما من تعرف شلون تتجاهل، وش وقت تطلع من دائرة مغلقة تسيء لك ما تزيدك شيء، وش وقت تحافظ على هيبتك وراحة بالك. ردة الفعل مو دليل قوة إذا كانت صياح عصبية، مع أنه مرات يفرضها المقابل علينا، بس خلونا نذكر أنه القوة الحقيقية هي من تملك نفسك وإنت قادر تنفجر، لكن تختار الحكمة، لأنه الكلمة إذا طلعت مستحيل ترجع مثل ما كانت، والاعتذار مو دائما يصلح كل الجروح. ولهذا أحبابي قبل أي رد اسألوا نفسكم، هل هذا الرد راح يحل مشكلة؟ لو راح يزيدها؟ هل راح أفتخر بي بعد يوم؟ لو راح أندم عليه؟ خلوا ردة فعلكم تعكس تربيتكم وقيمكم وأخلاقكم، مو مزاجكم المؤقت، لأنه الناس يمكن تنسى الموقف، لكن نادرا ما تنسى شلون خليتوها تعيش ذاك الموقف. وتذكروا دائما الرقي الحقيقي مو بأن تربح كل نقاش أنت وعضلاتك، لا، الرقي الحقيقي أنه تعرف شو وقت تحكي وش وقت يكون الصمت أفخم ردة فعل في حياتك.

تحياتنا إلى أخونا أبو دلة وإلى مصطفى الجبوري وإلى سليم الجعفري ومجيد الكعبي، وأيضا تحياتنا إلى الأخ جعفر حميد، كذلك تحياتنا إلى مصطفى القيصر، وأيضا تحياتنا إلى الأخ حازم محمد، تحياتنا إلى دكتور معن محافظة من الأردن، وإلى هاني الكناني، وإلى عبد الكريم الحلي، وإلى ياسر العزاوي، وإلى عموري أبو الفاروق، وإلى علي القيسي، ومبروك عمر، وسليم الجعفري طبعا، ووسام البحر، وأبو لمار، وعمر جمعة المفرجي، وإلى كل الناس الطيبة اللي اختارت أن تبدي صباحها مع بانجور. شكرا لكم أحبابي، أودعكم هسه، وإن شاء الله باكر إلنا لقاء بعد

0: إلك اسمع واست
1: شوية وراجعين خليكم متواصلين الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
0: تريد أكيد كيد كيد والربح يتضاعف ربح يتضاعف والقد كلش سهلة. أعلن على الرشيد على الرشيد للإعلانات رشيد قناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500 أو على البريد الإلكتروني info@rashid.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. يوم طويل بيزحام في معاناة الناس ما تعرف السوق ما الحكي سولف ويا أحد البنات على الطريق تحس روحك قاعد تحشوي ناس حقيقية ومواضيع جدلية

الرشيد اف ام 91.5 91.5

موجز الأنباء من رشيد أف أم، أهلا بكم. رئيس الجمهورية استهداف أربيل وسليمانية انتهاك مرفوض لسيادة العراق. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزير الكهرباء الاتفاق الموقع بأمريكا يخفض عجز الكهرباء بأكثر من الثلث، والربط مع السعودية أولوية. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التعليم عدم السماح بقبول تقديم الموظفين للدراسة الأولية المسائية أثناء التوظيف. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. قوة من المهمات الخاصة تطوق بعض الأماكن ضمن البعثة في الدورة جنوب بغداد. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصيبة تيارة، يبقى على سوالفوي وين بطلها.
1: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
1: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
4: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسويلين.
1: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد أف أم. بعد قضايج اسمع هاي الرشيد أف أم.

وتحنيني عمري يعني وسنيني بس تعجلي يا حبيبي ضحكي وحدي بتكفيني قلبي او بس بتنيدي دمك روحي عايدي جديد روحي بروح جديدي لحظة موتني.

تحيات خد حني عمري يا مسنيني سيت حكلي يا حبيبي إيه أو سبت مني قدم لك روح على إيدي جا

بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من رشيد أفهم، نبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب والشعب الأمريكي الصديق على حفاوة الاستقبال والتقدير. وجدد زيدي عزم حكومتنا على المضي بتجسيد الشراكة الاقتصادية استراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيز الثقافة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 تموز الجاري في أعقاب الزيارة التي أجرها إلى الولايات المتحدة. وقال إن العراق سيطرح خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران رؤيته بشأن ضرورة وقف الحرب، مؤكدا أن أي نقاش حول المبادرات لا سيما الجوانب الاقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد، وأن كل الأمور ممكن التحدث عنها إذا تم إنهاء الحرب. في سياق المتصل، أفادت وكالة تسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية عقب العدوان العسكري الأمريكي على إيران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة التفاهم على هذه الأعمال. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية والعراق علاقات راسخة واستراتيجية، وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وأضاف عرقجي أن إيران تؤكد احترامها المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع العراق حكومة وشعبا. نفت وزارة التربية إلغاء عطلة نصف السنة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تنفي كتابا مزورا يخص إلغاء عطلة نصف السنة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس. أخيرا، أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. وقال آبادي أن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام آباد وأوقفت تنفيذها بالكامل. وأضاف: نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها حاليا إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد؟ والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة، كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. أعلن على الرشيد، على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
1: رجعنا لكم، الرشيد وياكم.
0: اليوم شنو مودك؟
2: بانجور.
0: سوينا الصباح حلو على مودك.
2: بانجور.
0: يومية على الهواء. أني وإنتو كلنا سوا.
2: بانجور.
0: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
0: بالسبعة ونص الصبح.

0: هاي الأغنية إلك، هاي الأغنية إلك، اسمع واستمتع. الرشيد اف ام.
1: تتذكر من كنا نسهر للصبح

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد بتونس فيك وانت معايا
1: بتونس فيك بدل الرشيد FM 91.5.

المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن القانون قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئات ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية، انخفاض طفي بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا للمتابعة، في أمان الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائق ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار الكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 0780550600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
2: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

يا مساء الخير، مساء الورد، مساءكم جميل ولطيف لكل من يتابعنا ويسمعنا عبر أثيرنا 91.5 FM راديو الرشيد.

I shouldn't have. ما أدري والله العظيم. عموماً تحية لكم مستمعين، أكيد راح نكون وياكم بهذا الوقت ببرنامجنا درس شغر، راح أكون وياكم موجودة بالأعداد وتقديم عبير بياتي، وياي بالإخراج عمار كامل.

من لسان العراقيين، فيا هي من عندهم راح تختار وليش. الكلمات هي باكر، لو جاي بالطريق، لو فت خمس دقائق. أعيدهم، كلمة باكر يعني باكر الله كريم، أو الله كريم باكر، يعني هذا تأجيل الموضوع على باكر، أو بالطريق جاي يعني بالطريق جاي، أو كلمة خمس دقائق بس انطوني خمس دقائق وسويها، نضيف عليها كلمة هسه هماتي، يعني هسه هاي هسه مشكلة، هاي مشكلة هسه هسه. فيا كلمة راح تلغوها من قاموس العراقيين وليش؟ أرقامنا 0780211415 و0780211617. آسيا سيل 0770211415.

0: يلا خلونا ناخذ اول اتصال. الو مرحبا.
1: هو وين الشتاء خلي يجي.
0: هاي هذا انت شو اسمه ملك المكسر مالتكم والمخرج هذا مالتكم.
1: بالعكس لا لا مو دي تحنا ابواب الشتاء من هسه يعني دي طمنا
0: على اي اساس يعني. يعني مثلا احنا بيا شهر او مثلا ايش قد باقي يعني ما اعرف.
1: يجوز باكر يصير مطر
0: على اي اساس على اي اساس اذا صارت باكر مطر فيعني الرطوبه عندكم فتشي. زين محمد كلمة تلغيها من قاموس العراقي من اللي انا قريتهن بالطريق
1: خمس دقائق
0: او خمس دقائق. ليش اختارت خمس دقائق؟
1: عادية هي الخمس دقائق تصير ربع ساعة.
0: زين
1: فانا اشوفها هيك مجرد يعني بس كذبة هيك واحد يمشي بيها مثل ما نقول خمس دقائق و
0: ايه؟
1: اشوف ما منها فائدة.
0: ما منها فائدة تلغيها مو من قاموس العراقيين؟
1: اكيد
0: تخليها فد ربع ساعة.
1: ربع ساعة؟
0: تكملها ايه 10 دقائق.
1: عشر دقائق اي بس من يقول لي خمس دقائق ونخليني مشتول هي ربع ساعة.
0: اي طيب اوكي شكرا لك نورتني باي باي. هلا والله. يلا اتصال اخر سد بوتشي. اتصال اخر. الو
2: السلام عليكم.
0: ايابي هاي انت وين علاوي؟
2: اي والله يا عمي طبعا تحياتي لكم جميع المستمعين والمستمعات من البلاد.
0: في دول عينك شو انت من بدا كاس العالم اختفيت.
2: ام فيم الذهب هذا كاس العالم دمر.
0: اي والله ما ادري يعني
2: كل واسطات وكل خواطر.
0: ها لين الارجنتين صعدت.
2: اي والله العظيم كل واسطات.
0: اي مبيوعه مثل جماعه. اقول لك ها مثل جماعتنا مني خسرون او يربحوا. مبيوعه مو هم اتحاد العرب.
2: لعبه الارجنتين ومصر ما مبيوعه.
0: اقول لك
2: آه خيتي
0: يعني هلين الأرجنتين صعدت صح صار صرتوا مبيوعة وكلها واسطات وك... أيوة. فيفا بابا فيفا يا اتحاد عراقي وغير فيفا فيفا يلا فيفا لازم هيك نسوي صار عمار يعني ما يخاف. يلا اوكي شو بدي اسوي لكم يلا يلا المهم أيوة. اليوم راح يلعبون منا
2: وبينا. تحيات العمار كامل الذات.
0: ها
2: تحيات العمار.
0: تحيات عمار لك عمار ويا لا ويا سيارة مالتك مطلع لك ما أدري شنو الصوت ما سيارة البي واي دي.
2: ده اسمعها
0: علاوي نورتنا أكيد كلش مشتاقين الصوتك يا رب تكون بخير دائما وأبدا.
2: عزيزة إن شاء الله رحم الله.
0: في دول عينك كلمة تلغيها من القاموس العراقي.
2: عمار أنا بقولها داسة حتى أطلع لها ذني.
0: شون
2: أقول لش بقولها داسة عمار أطلع
0: لها. هو يشوش هو إنسان يعني غثيث نرجع نقول غثيث يشوش هو هيك كلمة تلغيها من قاموس العراقيين باكر لو فت خمس دقائق لو بالطريق.
2: باكر المستقبل يصير أحسن.
0: لا تلغيها علاوي نغاني لي علاوي.

0: بس افتهم على شنو يعني رسالتك اليوم بالبرنامج شنو ما افتهم لحد الان. هل هي رساله بخصوص الجو بما انه بديت لنا بالشتاء والشتاء وهاي الاشياء، هل هي بخصوص سيارات البي واي دي، هل هي بخصوص الاطفال والمناغه؟ ما افتهم رسالتك وين، ما عندك رساله ادري يعني. هدف ماكو. يلا اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. هلا وسام.
1: هلا عبير الوجه. هلا بيت عيونك. تحياتي المخرج.
0: نورتنا.
1: يسلمك. انا خاف من شيء واحد من اول.
0: قول عيني قول.
1: انت الله يخليها صارت 11 شهر.
0: ايه.
1: ابغى اشوفك بعد تكبر تقي نفس شكلك مع بالهم ما يصدقون انت امها. شلون
0: مشكلة؟ يا ابي يا ابوي.
1: يعني لازم تشوفي حل ترى.
0: يا
1: ابوي. بعد كم سنة حتكبر يا بنية ان شاء الله بخير وسلامة، امها نفس الشكل تبقى. ما تدون هاي أم هاي مثلاً.
0: شو الكلام هذا؟ شو تعلم؟ تعلم.
1: لا لازم دائما هوياتكم وبجيبكم يعني.
0: إيه حتى نضمن. عشرة بالي. عشرة
1: بالي. بالي بعشرة بالي. والله أنا خبرت تذكرت المنشور ناشرته وقلت لك يا ترى على بالي يعني.
0: بدون عينك.
2: الحلال هو المفل الحلال هو الحبايبة هو الكشم الحبايبة هو العفش بتاعها هو العفش بتاعها هو العفش بتاعها هو
1: كلامي جدا عادي.
0: عمي غار غار رجال كبير.
1: ما أدري بعد عين. تعرف بعد.
0: يلا وسام شنو الكلمة اللي تلغيها من القاموس العراقي من اللي ذكرتها الآن وليش؟
3: قضاء وقدر يا جماعة وبنتعلم كل غلطاتنا بنتعلم منها. So I don't care يا بوب.
0: يلا باتشر يعني باتشر أسويها أو الله كريم باتشر أو بالطريق أو خمس دقائق
1: ولو هن كلهن مزوجاتني بس
0: وحدة
1: هاي الأولى طبعا
0: اللي هي باتشر الله كريم باتشر
1: الله الله كريم انا اعتبرها اللي يقول لي اياها هيك الاغلبيه طبعا يعني معناها شوف ان شاء الله يعني شلون نقول انساها ما
0: ايه اقرا يعني. عليها الفاتحه على قولتها زين
1: ما اعرف انا هيك اعتقادي من اسمع هالكلمه صراحه من يوم هاي الاشخاص هيك افسرها ببالي
0: زين وسام انت ما تستخدمها يعني من تريد تطنش على فت سالفه او تريد يعني تسحب السالفه بعيد
1: ايه انا احكيت الصراحه لا انا هم معسره بس مو يعني مو دائما و لا يعني القلة القليلة اوكي اغلس او اطنش او هيك شيء بس الاغلبية لا صدق من اقول لهم الله كريم لا صدق انه اقرب وقت اسويها لهم ليش اتعاجب من البداية اقول لهم لا هاي الشغلة الغوها او مصدر

0: ماجر او هيك ليش اخذ المقابل يتامن وينتظرنا
1: وباي باي. طيب تحياتي لك وسام، اكيد نورتني، اتمنى لك يوم حلو. هلا والله، باي باي عيوني. انت
2: ارتاحيتي؟ ارتاحيتي من وقفت بي على غفله؟

0: لا إله إلا الله. يلا ألو. أهلا، مساء الخير.
1: مساء الجمال عليك
0: عبورة طيبة،
1: تحياتي لحضرتك وتحياتي أكيد للحبيب أبو حلال ورد النور اليوم من الإخراج.
0: شكرا، كل التحية إليك، نورتنا.
1: كل المستمعين إن شاء الله بخير والمتابعين أكيد حيهم.
0: مساءك ورد. يلا احكي لي، يا كلمة تلغيها من قاموس العراقيين وليش؟
1: والله ألغي من هسه شوية وجايك، يعني هسه خمس دقائق خلينا جايك بالطريق، هاي الأمور التفاصيل أبوز منها كلش هواية، يعني لا هو يصارحني ويقول لي يعني بعدني ما طالع من البيت، ولا هو قال لي يابا يعني أنا بعدني ما مبدل وجايك، يقول لي هسه هاي خمس دقائق راح أوصل، هاي ايش بدي دقيقتين أنا يمك.
0: زين.
1: أنا بفلان بوكان وصلت وهاي وهو أدري بيجوز حتى البيت بعد ما طالع.
0: فكلمة خمس دقائق
1: وهاي كلش أعاني منها يعني ويا أصدقائي بصراحة، كل طلعة كل هاي أكو بيهم يتأخرون.
0: زين أنت ما تستخدمها يعني أنت؟
1: أنا لا أستخدم هاي ما إن شاء الله الله كريم.
0: حلو.
1: إيه أنا أحكي لك إياها بصراحة، ما أشوف إني ما اختارتها.
0: زين.
1: إيه بس هاي يعني أنا شوية لقيت لها حل مال الأصدقاء، شو أسوي مثلا؟ إذا كنا نريد نطلع بالستة قول لهم بالخمسة إحنا كلتنا ملتمين بفلان بكان.
0: يعني أنت بالستة قصدك، يعني تعطيهم موعد قبل ساعة.
1: اي والله يعني
0: مو هي هم يعني هم تفيد وياهم، هم تفيد وياهم، هم يجوك بالخمسه يعني.
1: لا لا اي خليه يجي خمسه ونص سته الاربع هم يعني.
0: ايه بس انت بداخلك بضميرك راضي يعني انت انت اصلا لا عيني.
1: انا سالم قمت عاملهم معامله المراه من اقول لها
0: مسويت
1: عندي طلعه الفتبوكان بالسبعه اذا اطلع اقول لها بالسته احنا نطلع من البيت.
0: سوى تاكل المره سيمك عليك المره. لا اله الا الله.
1: اي مو حل مو ادري بيه انتوا انتوا تسخرون شلون القلب.
0: لا اله الا الله.
1: ساعه مقابلين المرايه شك وما تقولوا لي الخاطر والكعبه.
0: طيب اوكي مصطفى تحياتي لك، اتمنى لك يوم حلو ان شاء الله. شكرا نورتني، باي باي. اتصال اخر. كيف يعني؟ يلا اعطيني اتصال.
2: السمكه لما نطلعها من المي شنو يصير بيها؟
3: اشقوها.
4: انا اريد اوجه رساله باللغه الانجليزيه. واي افري بادي انيرا واي
2: السمكه.
0: يلا عندنا اتصال. الو الو
5: الو
0: الو
5: الو
0: الو اتفضل عزيزي تعال هو من وياي.
5: وياك احمد.
0: احمد حياك يا احمد، نورتنا عزيزي.
5: الله يخليك الله يخليك.
0: يلا احمد انت اعتقد اول مره تتصل يعني من هاي وياك.
5: لا متصل عليك قبل بس متقطع الصراحه.
0: اهلا وسهلا. طيب يلا قل لي شنو الكلمه اللي تلغيها من قاموس العراقيين اللي انا ذكرتهن باكر فت خمس دقائق بالطريق.
5: لا انت وين.
0: ها هاي تختارت وحدك. زين انت وين تلغيها؟
5: هاي تلغيها من القاموس.
0: ليش
5: كلمه ما ادري ليش
0: ليش
5: ترعوها يعني واحد يقول له انت وين
0: غير للاطمئنان. غير الاطمئنان
5: يعني واحد مثلا انت وين يعني شو لك انت دخل انا وين
0: هي.
5: يعني هو ما له دخل
0: بنات. المشكله حتى اذا انت ما طالع بالبيت هم يستخدموه مثلا يصيحوا لك بالبيت وتقول ها انت وين يعني تحس قصر شعشوع عندنا كلهم غرفتين ثلاثه انت وين.
5: اي لا من قول لي انت وين. اي ابا اطلب مصطلح افضل.
0: زين
5: انا شوكتني شوب تجي متوفر اليوم يعني مال انت وين يعني
0: جي بي اس. ايه ها قصدك تخليك بحيره ستقول انت وين ما تعرف شنو الموضوع. ما تقول يعني انت وين بالضبط خاف يعني فشي يفوتك او سالفه تفوتك.
5: سبحان الله سبحان الله من واحد يقول لك انت وين تقوم تكذب
0: لا اراديا. ايه
5: انت تسالين انت وين حق اللي تشوف مكان انا مو بالمكان نفسه.
0: طيب اسالك سؤال، في يوم من الايام حصل وياك موقف يعني قال لك احد انت وين انطيت غير مكان وانت بمكان معين وشافك مثلا او لقفك يعني او عرف شنو؟
5: لا النوبات يخابروني الصبح انت ايه؟ وين انا توني قاعد.
0: زين
5: زين صوتي مال واحد سوا قاعد بعد ما طالع من البيت.
0: ايه؟
5: اقول لهم مثلا بالطريق.
0: زين
5: او ما النوبات شغله هذا من زمان.
0: طيب انا كل اشكر اتصالك احمد نورتنا عزيزي.
5: ان شاء الله ان شاء الله.
0: بس انت ما قلت ان احمد ما قلت ان انت وين هسه.
5: لا
0: انت وين هسه.
5: لا بالسياره.
0: طيب تحياتي لك اكيد انا كل شاكره اتصالك نورتنا شكرا. الكلمه اللي ما احبها انا بالنسبه لي بالطريق يعني مثلا واحد جاي مثلا من هاي طبعا اهلي دائما يسوون من جايين بغير مكان او من غير محافظه ودائما يقول لي مثلا اقول لهم وين انتوا بالطريق يا بدري غير بالطريق طبعا بس وين يعني انطوني نقطه اللي انتوا بها حاليا ما بالطريق لو على السريع مثلا هذا كان طريق سريع يعني. ما احب هاي الكلمه ما احبها هاي الكلمه يلا عندنا اتصال اغنيه نعزل نختم شو سويت بيع الارقام يلا ارقام هواتفنا اكيد جاهزه لكم 0780211115 و0780211617 اسيا سيل 0770211415

إذا المستمعين أكيد بعدنا متواصلين وياكم ببرنامجنا وبعدنا بسؤال اليوم اللي يقول كلمة تلغوها من قاموس العراقيين. طيتكم كلمات ممكن إنه نستخدمها هواي أو نسمعها من قبل الآخرين بس هي كلش مزعجة، تحسون إنه نستخدمها يعني من باب التغليس التسليك اللي ما نريد يعني نعطي إجابة صريحة، اللي هي كلمة باكر الله كريم أو كلمة بالطريق أو خمس دقائق. تمام، أرقامنا 0780211115 و0780211116 آسيا سيل 077

0-1-1-4-1-5. شكرا. هو طبعا طلعها ما انت بينه. اسمعوا خبطت والله غير عارفه ايش كثير.

0: يلا اتصال جديد. الو مرحبا.
1: الو مساء.
0: هلا مساء الورد.
1: مساء العافيه والنور عليك على المخرج خالد جميع المستمعين.
0: شكرا محمد، شخبارك؟
1: تمام
0: الله يسلمك، الحمد لله.
1: الله يخليك.
0: يلا محمد قل لي. يا كل ما راح تلغيها.
1: لا تفرحيني.
0: اي.
1: قبل لو بالكهرباء.
0: اي.
1: قبل عمي عليك الله شوية ولا ساعة.
0: اسكت عمي اسكت، انا طلعت من بيتنا كهرباء ماكو.
1: ساعة ولا طلعونا.
0: المولدعات الوطنية ماكو. يعني ما
2: نفاثات في العقد.
0: اي.
2: ومن شر حاسد اذا حسد.
0: اي والله ماكو.
1: يعني بس عمالي بس احنا.
0: تحياتنا
1: الله
0: لك.
1: دمرونا. الله بس نقولهم حسبي الله في عليكم.
0: شلون تحسون يعني شلون تحسون بلذة الصيف تردون كهرباء موجودة؟ شلون تحسون بلذة الصيف يعني انتم ما تفكروا
1: يعني احنا صورنا احنا مو خوش
0: يعني شلون تعيشون لذة الصيف اجواء تونة الصيف
1: تونة
0: عافية مت يعني متى راح الكهرباء موجودة 24 ساعة؟ لا إله إلا الله، استغفر الله. محمد شنو الكلمة اللي تلغيها من قاموس العراقيين؟ بالطريق.
1: ثلاث كلمات بالطريق.
0: بالطريق.
1: دقائق.
0: والله كريم باكر.
1: الله كريم باكر هاي ما تغليسة تفليكة.
0: زين.
1: إيه. بس هاي الثانية أنا استعملها ما
0: أقدر يعني. يا هي خمس دقائق.
1: لا بالطريق.
0: ها بالطريق اوكي اللي ما تنطي يعني باعتبار يعني ما تنطي يعني. يعني معلومات امنيه ما تنطي وين بالضبط بالطريق وخلص.
1: المشكله يخافوني.
0: ايه مشكله.
1: انت مو قلت لي بعد ربع ساعه يما قلت وين؟
0: ايه
1: قريب على البيت.
0: ايه معلومات امنيه مو اقول لك معلومات امنيه هاي.
1: ايه انا سته ماكو ورا ربع ساعه معود والله صار الطريق ترى ساعتين.
0: زين
1: ومع العمر ترى كلها 10 دقائق. من طيب. اخر يمك ولادي ترى شنو انت خافك لا حيصير. بس هي امانه يعني احنا نستعمل احيانا شلون تقول عمود شويه شلون نقول نخليه
0: حتى ما يلح عليك بالضبط او ما يقول لك انه مثلا يلا وتعالى. انا بالنسبه لي يعني قلت لك هذا الموضوع هم يضوجني ما بالطريق بس قوم شو استخدم ما اقول انتو وين اقول دزول الموقع المباشر حتى انا اتابع عليه من بعد
1: شوي لا احنا بعد ما وصلنا هالمرحله
0: لا لا ضروري ضروري توصلون
1: انت مدرسه على دور كم
0: طيب تحياتي لك محمد اتمنى لك يوم حلو هلا والله باي باي شكرا لك باي باي
3: شنو تشلي
0: انت شنو انت هسه خايفتين يعني يعني علي
4: كنا مرتاحين نفوط اكو ماي اكو كهرباء خير من الله الكهرباء ايش يسوي بالكهرباء تنتهي ايش يسوي بالمواطن واحد يجيب موت نفسي ماي ايش يسوي ماي ملوث دائما يسوي شغلات بالكليه والتهاب مجاري ليش واحد يسوي ذا الشغلات النفسي
0: عمي ما ادري والله شو اقول بالطلعه بس خلينا نخلص برنامج يلا اتصال الو بالطلعه
5: الو
0: الو هلا عبودي
5: ازيك يا عبود
0: هلا والله شلونك
5: شلونك فين
0: نورتنا
5: ازيك يا عبود
0: ايه عبودي
5: الكلمة مال خمس دقائق
0: مال خمس دقائق تلغيها ليش
5: حتى مال واحد يجي
0: ما واحد عجوزي ها اوكي مستفزة تحسها مستفزة يعني ما لها طيب تحس ان اللي يستخدمها انسان عجوزي ما عنده خلق ما بيه حيل وهي السوالف يعني اي
5: اي
0: طيب اوكي انا اشكرك عبودي ما تعبك اكثر نورتني اكيد شكرا عيوني انت باي باي

0: يلا عندنا اتصال جديد. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: مساء الورد. اهلا وسهلا.
1: والله خلف الله على نصرة البدر. والله من يعرف الاغنيه العراقيه؟ والله العظيم هاي الالحان شوف اكو مرات اغاني نحكي عليها بال 2010 2011 يقول شنو هاي الاغاني. والله هسه احلى من هاي الاغاني اللي تطلع عليها.
0: وهي بعد
2: مدرسه
0: بعدها كل جيل كل جيل. واحنا هسه همات يعني من بعد يعني مثلا نكبر اكثر او مثلا احنا هسه اذا نسمع الاغاني القديمه كلش هوايه من كنا نشوفهم او نشوف طريقه الفيديو كليب نقلد عليه. اوكي نقول هذا شنو شنو هاي الطريقه وكذا. بس هي لا بزمنهم كانت حلوه. هسه احنا نفس الحاجه نقلد على اللي موجود ونقول لا القديم احلى. اللي ورانا الجيل اللي ورانا راح يقول هاي شنو. فهمت شنو قصدي يعني. هو بعد كل واحد والجيل والناس اللي تريده. عافيه عافيه شكرا. هي هاي هو ده هو ده هو ده. هاي ادلغيها هاي الكلمه هاي هاي الكلمه ادلغيها ذكرتني بها. ما محلك هذا محلك هذا ادلغيها هاي.
1: ليش
0: هاي هاي مزعج مستفزه ثاني استفزيت.
1: لا بالعكس هاي استعملوها يعني اغلبيه المحلات. لا
0: هو هي هاي ما اريدها. اي هاي هاي الجمله ما اريدها يعني ما اريدها.
1: يلا هاي
0: تلغيها. اي والله شيلها شويه.
1: شنو الاماكن تزورها مال المحلات حتى قل لهم؟
0: لا مو لا محلات انا احكي بالتعامل الطبيعي. هسه شوف انا احكيك مثلا قلت لك يعني باب المزح احنا نقولها طبعا يعني احنا ما نقولها. هسه تبي حكيت باب المزح بس هي يعني احسها ما ادري مغثه مغثه يا اخي مغثه. هسه نغثه
1: ما اعرف في اذواق بس انا احسها عاديه يعني من باب انه يعني طمعك اكثر وهيك شيء حتى ترجع يعني ترجع على النوم.
0: لا لا انغثت انا اصلا بعد
1: هو اذا كانوا يمسحون ما خلوك الطب يا محلك يا هاي.
0: اصلا بعد ما خابرك يلا دروح.
1: اي ما ولا
0: طيب يلا قولي شنو الكلمه اللي انت تلغيها من قاموس العراقيين يعني لو كان لك يعني مثلا قدره على الغاء هذه الكلمه اللي هي الله كريم باكر لو بالطريق لو خمس دقائق.
1: خمس دقائق
0: ليش؟
1: شوفي اكثر عبارتين شذب في العالم هي هاي وميد ان تشاينا.
0: قوية حبيت.
1: إيه لا لا يعني ما خمس دقائق ويمك وبعد نايم.
0: حلوة يا مدينة شاين.
1: أنا مرة خابرتني كانت تقولي ها أنت وين يعني رايح على دا أخذها من البيت خط كان عندي. فخابرتني قالت لي أنت وين؟ قلت لها أنا جاي شو دقيقتين أنا يمك.
0: دقيقتين
1: تعدي طالبة ويا طالبة بالخط كان يقول لي هاي النظرة المستقبلية اللي عندكم شنو؟ يعني ترى بعدك انت مواصل. ليش كل اهل الخطوط هيك؟ هاي النظرة المستقبلية انت بعدك والله صار حادث قدامك. يعني اوكي صار حادث صار حادث.
0: والله العظيم حبيتها النظرة المقصود شنو هاي النظرة المستقبلية اللي عندكم السريعة؟ عندكم سريعة يعني النظرة المستقبلية صدق والله.
1: لا مو مثلا السائق يعرف الطريق مثلا ايش قد يوصل وش شيء فانت ما تقول له خمس دقائق اضربها في خمسة اقل شيء.
0: زين طيب نورتني اكيد على كل شاكرة
1: تصاري.
0: شكرا محلك هذا عيننا نوزل.
1: اوه
0: شفت. شكرا لك اكيد نورتني. باي باي.
3: والى هنا سيداتي سادتي تنتهي سهرتنا لهذه
0: أحلى
3: الليلة.
0: أحلى
3: نتمنى
0: أحلى
3: لكم جميعا نوما هانئا وتصبحون على خير.
0: كانت العالم تنام ب 12 بعد ماكو تلفزيون 12 طلع لك الوشة وش يمكن عمار من ذاك الوقت هو يشتغل في القناة يسويش كنت تسويش ادري ايه تخيل وش قد قديم

آسف حبيبتي، الوقت فات، حبك وحبي بقوا ذكريات.

0: مشاهدينا الكرام، ومن الآن تبدأ فترة أحبتنا الأطفال والتي تتضمن برنامج نادي هلا هوب. أنت على القناة.
1: خبل هذا البرنامج والله، وأنا جيت من محبيه ورايحة حتى أكثر من مرة على فكرة يعني، وكانت يعني الناس اللي تروح للهلا هوب وتحضره هذول الناس اللي يعني يعني يجنن. وشاءت الصدف أكيد. تحياتنا هيجي تحية كبيرة وجميلة جدا إلى وليد حبوش. ده أنت منطلع في الشيء قبل تحكي عنا نعلق له هيجي عبرة يعني، والله عجيب هذا الرجال. لا ما عبرة. المهم فكان كلش برنامج. أنت ملحق عليه أنت كبير، أنت تقبله مو قبله أنت. لا شنو ليش ما فاز خبر في لاحب. كان كل جمعة أعتقد بالدعش لو ب12 يطلع، مو بالأي شيء يعني هيك شيء. عمي نقذوني طيب ما أدري يعني. وصلت أنا باقي عندي خيط واحد هيك. نقدوني الله يخليكم والله العظيم ما اعرف شو اتصرف وياه. يلا اتصال. الو. لا اله الا الله. الو. انت على فكره اليوم ده اصفف شعري. حلوه. ما اصفف شعري ولقيت شيبتين. قلت عمار والله العظيم والله مو شقه والله العظيم جبت يعني قلت عمار هاي شفتي عمار.
2: طعميني بيسك بالطعمي لقمة
3: كلاكيت.
4: اعلان بيسك 10 مرة اكشن.
3: طعميني بيسك.
5: لا لا
3: طعميني بيسك.
5: ها ها
3: طعميني بيسك. ليش
5: ان اكلتها كلها.
1: يلا ويانا امير. الو. عرفت اني فاصل. الو. راح امير. الو الو الو. راح وينه وينه حبيبي وينه؟
6: خرب ان عمار.
1: مرحبا شلونك انت على الهواء؟
6: تعبير جميل.
1: هلا والله.
6: شلونك؟
1: الله يسلمك. انت شلونك؟
6: والله مسوي لي كتم يا عشبي هذا. لك والله مسوي اجواء بالقران يذكرني بدي علاوي.
1: والله مو قلت قبل شويه والله يا امير والله شاهد عليه دا يعني دا اسوي شعري هيك شيء قدام راي لقيت شيبتين قلت عمار كامل والله.
6: والله كان مزاجي معكر.
1: ايه
6: خوش مسوي اجواء خليه يفيدنا.
1: يلا
6: احسن من ماكوي بالقران.
1: طيب اموري شنو اخبارك؟ ان شاء الله بخير.
6: عبير الجميله والله هسه طلعت بالسياره ستوني ولقيتكم شغلين هاي مال اسف حبيبتي غير حلوه الاغنيه هاي. يعني رجعتنا صدق من كانت ب12
1: ماكو تلفزيون بعد الى النوم. الى النوم ماكو كان قبل.
6: اي والله بالله احسن بالقران التليفون ما يخلينا القتال ويا نفسي. يلا نام.
1: تخيلوا لو ب12 مثلا نرجع على القديم وموجود هذا هسه كأس العالم ولعباتهم كلها ب3 الفجر و4 الفجر
6: والكل تنعلس.
1: ماكو مثل ما كانوا يتابعون كلش هوايه لانه الموضوع يعني. المهم امير شنو الكلمه اللي تلغيها من قاموس العراقيين لو كان عندك القدره؟
6: شلون ست؟
1: كلمه تلغيها من قاموس العراقيين. انا انطيت 3 كلمات. باكر يعني الله كريم. باكر بالطريق. أي. 5 دقائق.
6: باكر الله كريم يعني احترامات الرب العالمين. الغي مال الله كريم.
1: لا مو الله كريم انا قلتها جمله. باكر الله كريم يعني هي سويه او أي بالطريق او 5 دقائق.
6: انا هسه لا واحد تشرب عليه يقول صار الله كريم دلل
1: زين
6: لانه ما يصدق فاثبت له باسم رب العالمين فالغيه حرام لانه ياخذ ذنب احنا بغنى عنه.
1: زين
6: الغيه.
1: فلو كان عندك القدره على الغاء هذه الكلمه من قاموس العراقي راح تلغيها هاي.
6: اي والله تلغي. تدرين هم برك لهم ملغيه عندهم ماكو شيء.
1: اي
6: والله
1: زين. اي والله زين. اي والله
6: تحياتنا طيب. لك والعمار كامل.
1: شكرا تمام. امير نورتنا
6: في
1: عيوني انت. باي باي. هلا والله باي. يلا شو حسمعنا. يلا بس هدي يمشي الوقت يا ربي. يلا

0: يلا اخر اتصال بحلقه اليوم. الو زين
1: مساء الخير.
0: اهلا مساء النور.
1: شلونك يا حبيبي؟
0: الله يسلمك. الحمد لله ازاد. انت شلونك؟
1: اخبارك؟
0: الحمد لله. يلا ازاد قل لي شنو الكلمه اللي ممكن انك انت تلغيها من قاموس العراقيين؟ انطيت كلمه باكر بالطريق
1: خمس
0: دقائق.
1: خمس دقائق
0: ليش؟
1: يعني لو اوصل لك لو مو اوصل لك يا مثلا نص ساعه خمس دقائق يمت هو اصلا ما يوصل لي بعد ساعه ثانيه.
0: زين
1: اي خمس دقائق لا اشيل اصلا.
0: اوكي اه يا عمي ولا يهمك راح نشيلها.
1: واريد اسمع بس بسمية بنزعم عليك
0: بس بسمية عشان حتى مستمعين ذوقه مختلف. عمار تسمع بالعالم انت تسمع شو يريد يسمع بس بسمية سويت بالعالم ما تقول لي سويت. الله العظيم يعني ما ادري اقول المفروض الاعلام رساله للمجتمع. عمار دمره والله العظيم. طيب تحياتي لك اكيد ازاد. انا كلش اشكر اتصالك
1: ومواردنا.
0: شكرا ازاد. طلعها يا رب. انا غير واقفه بعيني الزاد والملح والعشره. انا هسه اقدر بتليفون. ايه يلا ايش قد تريد؟ ثلاثة اشهر كافيات؟

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقتشي لفؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير قانونية. الولايات المتحدة توجه تحذيراً أمنياً طارئاً لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكرياً أمريكياً خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية، انخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com وعلى صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكراً المتابعة، في أمان الله.

تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية. اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.

0: رشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
1: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
2: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
3: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد FM.
4: اليوم شنو مودك؟
5: فانجور.
4: سوينا الصباح حلو على مودك.
5: فانجور.
4: يومية على الهواء. آني وإنتو كلنا سوا.
5: فانجور.
4: على الرشيد أحلى هواء. اللمة تحلى سوا. من الأحد للخميس في بانجور.
5: بانجور. بانجور. بانجور.
4: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحب سيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني.
3: كم بدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله
5: يخليك. انت مشو يعني

0: الصوت اللي تحبه الصوت اللي تحبه صار أقرب صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأبل ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد.
1: بعد قليل بعد قليل على الطريق مع سلطان.
2: خلي عينك على الطريق لسه على الطريق.
3: الرشيد FM إذاعتك ثبتها.

شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم. إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم. نشرة الأخبار من الرشيد أف أم.

الثالثة بتوقيت بغداد، أهلا بكم إلى نشرة إخبارية من الرشيدة، فنبدأها بأهم العناوين. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. قال رئيس مجلس الوزراء علي فالح الزيدي في تغريدة له على منصة إكس: ونحن نختتم زيارتنا إلى واشنطن عائدين إلى بغداد الحبيبة، فإننا نعرب عن شكرنا العميق لإدارة الرئيس ترامب وللشعب الأمريكي الصديق على حفاوة الاستقبال والتقدير. وجدد الزيدي عزم حكومتنا على المضي بتجسيد الشراكة الاقتصادية الاستراتيجية بين البلدين الصديقين وتعزيز الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة للمستقبل، استنادا إلى ما عقدنا من اتفاقات ومذكرات تفاهم وتعاون ستفضي لبناء مرحلة جديدة من العلاقات الثنائية القائمة على المصالح المشتركة في مختلف المجالات والتنسيق المشترك لتثبيت الاستقرار ومسار الازدهار في العراق وعموم المنطقة. قال وزير الخارجية فؤاد حسين أن رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سيزور إيران في 23 من تموز الجاري في أعقاب الزيارة التي أجرها إلى الولايات المتحدة. وقال أن العراق سيطرح خلال زيارة رئيس الوزراء إلى إيران رؤيته بشأن ضرورة وقف الحرب، مؤكدا أن أي نقاش حول المبادرات لا سيما الجوانب الاقتصادية يتطلب أولا إنهاء التصعيد، وأن كل الأمور ممكن التحدث عنها إذا تم إنهاء الحرب. في سياق متصل، أفادت وكالة التسنيم بأن وزير الخارجية الإيراني عباس عرقجي ونظيره العراقي فؤاد حسين بحثا خلال اتصال هاتفي آخر التطورات الإقليمية عقب العدوان العسكري الأمريكي على إيران وانتهاك واشنطن المتكرر لبنود مذكرة تفاهم إسلام آباد ورد الجمهورية الإسلامية الإيرانية على هذه الأعمال العدوانية. واعتبر وزير الخارجية الإيراني أن العلاقات بين الجمهورية الإسلامية الإيرانية وال العراق علاقات راسخة واستراتيجية وتقوم على روابط تاريخية وثقافية ودينية عميقة ومصالح مشتركة بين الشعبين. وأضاف عرقجي أن إيران تؤكد احترامها المتبادل وحسن الجوار وتطوير العلاقات مع العراق حكومة وشعبا. نفت وزارة التربية إلغاء عطلة نصف السنة، وقالت الوزارة في بيان مقتضب أنها تنفي كتابا مزورا يخص إلغاء عطلة نصف السنة. وكانت مواقع التواصل الاجتماعي قد تناقلت كتابا يتضمن قرارا لوزارة التربية بإلغاء عطلة نصف السنة في عموم المدارس. أعلن نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي تعليق العمل بكل التزامات

مذكرة التفاهم مع أمريكا. وقال أبادي إن الولايات المتحدة انتهكت جميع التزاماتها المنصوص عليها في إطار مذكرة تفاهم إسلام أباد وأوقفت تنفيذها بالكامل. وأضاف: نحن أيضا أوقفنا تنفيذ التزاماتنا ولا نقوم بتنفيذها حاليا إذ ننشغل بالدفاع عن البلاد. ختام هذه النشرة تذكير بعناوينها: الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا المتابعة، في أمان الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم.

0: واللي حقيقة يمكن يعني شفت لأنه بيها لأول مرة هدف جميل. طبعا الإعلام مو عراقي مستحيل، العراقي لازم صياح وعياط وهوسة ومدري شنو، أو تطلع وحدة مثلا تعلن عن جسمي العفو عن شيء معين. المهم الإعلان هو لكريستيانو رونالدو. كريستيانو رونالدو قاعد على مصطبة فوق جلوب، وقاعد بصفه كريستيانو رونالدو من كان صغير، فيدور حوار بينهم، بينه وبين نسخته اللي هي من كان طفل. بس كريستيانو بهذا الإعلان حسيته لأنه ما كان دا يمثل، كان يعني دا يحكي واقع. فيسأل هو كريستيانو رونالدو، يسأل أو هذا هو يسأل نسخته، دا قال له أنت شنو تلعب طوبة؟ قال له أي أنا ألعب طوبة. قال له حققت ها؟ قال له فمنو يدربك؟ شلون تدرب تبذل؟ قال له أنا والله بذل جهد كبير كلش وأنا أريد أصير مشهور. قال ليش تريد تصير مشهور؟ قال أريد أصير مشهور حتى أساعد أمي لين الدوام تشتغل ببيتين، أبوي يطلع الصبح وأختي طلعت من المدرسة. فكريستيانو رونالدو أو رونالدو خلينا نقول رونالدو كان يحاور نفسه بطريقة أنه إلى أين وصل وماذا كان يطمح عندما كان طفلا أو صغيرا. فأجى في بالي هذا السؤال، إلى أنه أنا اليوم إذا أو أنا أو أنت أو أنتي إذا قعدنا على مصطبة واحدة بيني أو أنا الآن مع نسختي وأني طفل، ما راح أقول لك تعال احكي لي الحوار أو احكي لي الحوار أنت، أقول لك لا، أريد أعرف أو سؤالي يقول إذا قعدت شنو راح تقول له؟ هل حققت الحلم اللي كنت أنت صغير تريده؟ هل وصلت إلى ما كنت تفكر به؟ أو شنو النصيحة راح تنطيها لهذا الصغير بحيث أنت راح تستفاد منها من تكبر؟ فلسفي الموضوع كلش. أعيد السؤال، سؤال يقول إذا قعدت ويا نسختك أو نسختك الطفل، أولا شنو النصيحة راح تقول له عليها بحيث أنت تستفاد منها من الكبر؟ وهل ما كنت تحلم به أنت صغير بهذا العمر سويته من أنت كبرت؟ ويعني أنا يمكن إذا نبرز السؤالين يعني بعدين راح يمكن أسأل بعد أسئلة أهمية. المهم لا أريد إسهاب اختصارات بالإجابة حتى نفتح مساحة أكبر للناس، بس تخيل أنت تقعد بصف نسختك وأنت جيد. يلا خلينا نسمع الإعلان اللي صار هو مال كريستيانو.
1: Thanks.
2: They're cold.
1: They're always cold.
3: You're not from here.
1: I was. Long time ago.
2: My dad says I practice too much.
1: Does he?
2: He says I'll wear out my shoes and we can't buy more. Are you okay?
1: Why?
2: You've got a face like you lost something big.
1: The last big thing.
2: Was it your fault?
1: I've been trying to answer that for a while.
2: Then it was. You'd know by now if it was.
1: Can I ask you something?
2: Sure.
1: What do you want to be?
2: Famous footballer.
1: Why?
2: Mom works two houses. My dad works nights. My sisters left school to work. They all stopped so I could keep going. So I'm going to take them out. All of them. Out of here. What did you want to be?
1: Exactly that.
2: Did you get it?
0: Hey!
2: You never said. Did you make it? Did you become what you wanted to be?
0: لما قلت لي وصلت لي

0: فأقول له بالأخير هي الكلمة قالت، قال ما قلت لي، وصلت لي اللي أنت تريده. فهذا تخيل هذا الحوار يكون ما بينك وبين نسختك عندما كنت طفلا، أو نسختك عندما كنت صغيرا. فأريد كلكم تتخيلون أنه هذا الحوار راح يصير بينك وبينه، راح فتجاوب على سؤالين. الأول، شنو النصيحة تنصحها لنفسك من أنت صغير حتى تستفاد منها من أنت كبير؟ والثانية، هل وصلت إلى ما كنت تطمح له من أنت صغير؟ طبعا لا تقول لي أحلامك، لا، هسه هذا يحكي عن طموح. يقول أنا أتمنى أنه أصير لاعب كرة قدم مشهور حتى أساعد أمي وأبويا وأختي طالعة من المدرسة بسبب أنه يعني الوضع المادي. واليوم كريستيانو رونالدو يملك يعني كولكشن من السيارات الفارهة جدا، وتصل تقريبا أسعارها إلى أكثر من 25 مليون دولار، عند طيارة ب 18 مليون دولار، يعني فالرقم شوية. فبالتالي يعني عنده هواية، مثلا يملك هو النسخة الوحيدة من بوغاتي اللي بيعت خلال 4 ساعات واشتراها رونالدو. يعني إذا وين كان هو يحكي عن حذاء الذي سيمزق بسبب التمرين، وين الآن هيك؟ يعني خلي عاية. إذا هذا هو سؤال حلقتنا من الطريق. يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. ألو.
1: ألو، مساء الخير.
0: مساء النور. يا أهلا وسهلا.
1: المهندس آدم،
0: أهلا بيك.
1: طبعا حلوة الفكرة وفكرة الطرح. انت رجعك الى عالم الفانتازيا، عالم الخيال، وكلنا نمر بها، خاصه اللي تجاوز اعمارهم ال 40 سنه.
0: صحيح.
1: اكيد بهالحاله انت لازم يجب ان تحقق الاحلام اللي تجي تعلم بها. زين، اذا اريد احكي ويا الصغير،
0: اي ادم الصغير،
1: ادم الصغير،
0: اي
1: اقول له لا تستعجل، صوت القصف والحروب والتهجير والحصار هاي كلها راح تخلص من عند الحرمان.
0: زين.
1: راح يجي أيام تستمتع، يجي أيام أنت تحس بالدلال، تجيك أيام أنت تحس بالغنى، راح تصير مهندس ناجح.
0: هو راح يقول لك انا اريد اصير مهندس، لو ما راح يقول لك.
1: هو يقول انا اريد اصير لاعب طوبه.
0: ها، حلم كل طفل عمان. اوكي، اذا ممكن تعطي نصيحه لانه لا حاول تصير مهندس، يا راح تبدع
1: تصير مصر لاعب طوبه، لا تصير نجم، ولكن راح تصير انسان افضل.
0: أي.
1: من اللي انت تحلم بيه. راح تصير إنسان ناجح بالمجتمع.
0: طيب.
1: محترم. وتكسب احترام الجميع.
0: تمام.
1: وتحقق أغلب أحلامك.
0: حلو، أوكي.
1: أي.
0: تمام، خوش نصيحة.
1: نعم.
0: جيد. طيب، تحياتي لك وأنا ممنون، شكرا جزيلا لاتصالك. على مرحبا. حلو، أول حوار جيد. يعني شوفوا هنا السالفة اللي أنه في بعض الأحيان قد يكون عندك أنت حلم وطموح وأنت تستمر بي، توقع في مطب أو يصير عندك خطأ معين، كان ممكن تستغل الوقت بجانب معين آخر وتبدأ أكثر، أو تختزل الوقت مثلا. طيب حلوة، عندنا اتصال، يلا.

0: طبعا اصلا ما قلت لكم الارقام حتى تقدر تشارك على سؤال حلقتنا لهذا اليوم. الارقام هي 0780211115 و0780211117. بامكانكم الاتصال عبر الواتساب على 0720111115. سؤال حلقة اليوم يقول: في حال التقيت بنسخة الطفل منك أو نسختك عندما كنت طفلا، شنو النصيحة اللي راح تقول لي عليها حتى يستفاد منها من يكبر؟ وشنو الإنجاز اللي كنت تحلم به أو اللي سويته أنت وأنت فخور به وياه؟ هذا السؤال. وأنا حكيت لأنه هذا الحوار اللي يكون دائما على قولت يعني آدم قال، لأنه مهندس آدم هو حوار فانتازي، أعتقد إحنا بحاجة إلى دائما نسوي هذا الحوار ويا نفسنا. فلذلك هذا هو سؤال حلقتنا اليوم، وأتمنى من عندكم أن تتخيلون هاي الفكرة وتجاوبوني. قاعد أنت على مصطبة في مكان لطيف جميل وقاعد بصفك نسختك وأنت صغير، عمر 10 سنين 8 سنين، يعني هذا العمر اللي يصير مثلا مرات اللي أنت تبدي ترسم أحلامك اللي أنت تريدها على بساطة فكرك ومحدوديته، لأن أنت ما راح تكون بالوعي اللي أنت عليه هسه، ولا أنت حتكوني بالوعي اللي أنت عليه هسه. بس إذا التقيتي بيها إيش راح تقولي لها؟ شنو النصيحة اللي تقوليها بحيث تستفادي منها بالكبر؟ يعني مثلاً المهندس هذا قال لا، عوف الطوبة وخليك مركز ممكن بالهندسة مثلاً، ممكن تغير الأفكار. طيب نأخذ اتصال ويانا. ألو.
1: يا بألو.
0: يا أهلا.
1: لونكم عيني.
0: شو الأخبار؟
1: هذا المخرج اللي سوى هذا اللي قام على كريستيانو رونالدو.
0: ايه.
1: من ينجر هاي الفكرة؟
0: خبل.
1: كلش حلوة. عيوني أنا غارقت من شيء.
0: ايه والله.
1: أول بعض.
0: ايه هو ايه انتشرت هي.
1: والله بالسلاطين. أقول له الآن تغير.
0: ايه. شو تطي أول مرة نصيحة؟
1: نصيحة؟ لا تصدق باللي حولك، اللي كان المجتمع اللي حولنا كنا كلش مصدقين بيهم وماخذينهم لما يقول بالعين الكبيرة.
0: طيب
1: وفلان ومدري شنو
0: حتقول له بالأسماء؟
1: بالأسماء
0: هي.
1: وبالتسلسل.
0: طيب
1: لأن مع الأسف من كبرنا خبلونا.
0: تمام.
1: صح صح. هسه احنا انه وضعنا الحمد لله، ألف الحمد لله والشكر. بس كنا منتظرين من عندهم، شايف هذا الدافع اللي يدفعك الخطوة، عفوا الألف ميل تبدي بخطوة. احنا لو جاءنا هذا الدافع نوصل 500 ميل، يعني بعد لنا 500 للألف.
0: طيب
1: حس احنا بعدنا بالبداية، بعدنا 2-3 بالألف. عرفت؟ فهذول خذلونا بهاي الشغلة.
0: طيب اوكي.
1: أقول له يا فلان وفلان طلعهم من عينك.
0: طيب.
1: ولا تأخذهم بالعين الكبيرة. إيه لأن ما
0: هسه هاي النصيحة. شنو شنو ممكن يعني شنو كان هو يطمح له وما صار من من من
1: كان يطمح
0: طموح هدف بالحياة؟
1: إيه كان موضوع دراسة شوية، كان يطمح إنه يصير لا طيار ولا بالبحرية.
0: طيب.
1: كان في المطار لا طيار ولا بحرية.
0: ممكن تنصحه تقول له عوف ذني؟ لو تقول له أصر عليهن.
1: أيوة أنا يعني كان حيل مصر بالبداية. أنصحه أقول له عوف ذني ويعني يلتزم بشيء يفيده هذا الوقت غير. شيء يفيده إنه. كان المفروض يلتجي الأبسط شيء بالمجال الطبي.
0: نعم.
1: كان كل شيء لأن وقته خلاه بين شغل بين وبين دراسة، ما قدر يجي من الاثنينات بصورة صحيحة.
0: طيب.
1: كلب بشغل بسيط، كلب بدراسة بسيطة، لا لو مكلب بالدراسة كان صار غير هذا.
0: حلو.
1: هذا اللي موجود حقيقي.
0: حلو حلو. طيب بسيمة حبيبي أنا ممنون منك.
1: والإنجاز الإنجاز إنه هسه اللي أنا بيه أحكي لي إياه الحمد لله وشكر مستقر بحياته وأسرته من أروع الأسر.
2: أوكي.
1: يعني كان أخته صغيرة أو أخته أهله الدرجة يعني مثل البلال أخوته أمه على مهنة طبعًا يعني.
2: طبعًا إيه والحكاية أقول لك يدير بالك.
1: إيه. كان يعني الحمد لله أذكر اللي يفتخر بهاي الأسرة اللي هو فيه.
2: طيب.
1: تحياتي للجميع.
2: تحياتي لك حبيبي.
1: إن شاء الله بصلاطين.
2: تسلم شكرًا باي باي هلا بك مع السلامة. شنو أقول لي؟

يعني شوفوا هي اعتقد شويه صعبه انه انت تقعد وين نسختك من انت طفل. تخيل انت ايش تجي ببالك تقعد وين نسختك اللي هو طفل صغير عمر 10 8 7 سنين وتجي تحاول ان تنصحه. طبعا اكو ناس ممكن او اغلبنا مر بظروف كثيره وهاي الظروف الكثيره ما راح تقدر انت بقعده لمده مثلا دقيقه او 30 ثانيه راح تحكي لها كلها. وخلي في بالك الى انه طبعا تبقى انت حسب انت كشخص ممكن لما كنت طفل ما راح تستوعب الكلمات الرائعه. مثلا من اجي اقول له انا والله مثلا للطفل هو هذا نفسه اقول له مثلا دير بالك انه انت تخلي او تعتمد اعتماد مباشر مثلا على التليفون مثلا ما راح يفهم شنو التليفون جاب السالفه وين هو يحكي التليفون ارضي. ايضا احنا ممكن نعطي نصائح الى نسختنا الصغيره بحيث هو يقدر يستوعبها ويفكر بيها لما يكبر. هو فد حوار كلش صعب وفد شيء يمكن يعني بعيد انه انت تقدر تسويه. بس بالتالي اغلبنا بالمناسبه شو انا يسوي سوي بالاولاد هاي دائما يقول لك انا ما اتمنى ابني يخطا اخطائي. هي مو اخطائك هي لو انت تقدر تسوي هاي الحركه اللي هي قلناها انه تقعد وين نسختك الصغيره بعد ما عندك اخطاء لان انت شفت الاخطاء على الاقل شفت الاخطاء يعني الى الان فلذلك هذا الموضوع يختلف عنك. المهم السؤال هو طبعا انا حبيته وحبيت ابدي بالاسبوع لان اعتقد الى انه احنا بحاجه لمثل هكذا حوارات. ليش بهذا الظرف اللي احنا بيه هسه كلش هواي نحتاج نحكي نفسنا هسه مو مخابير هذا موضوع مو يعني مرض نفسي لا هذا انا اعتبره جلد ذات ما شي يسمونه جلد ذات محاسبه تفكر خارج الصندوق. فلذلك راح اترك لكم الاجابه على هذا السؤال وتخابرونا على الواتساب على 0720 114 115. ليش كان كمل ذاك الموضوع والله

0: ناخذ ويانا اتصال. الو
1: الو
0: الو
1: مساء الخير.
0: يا هلا مساء النور.
1: شلونك يا سلطان؟
0: يا هلا ومرحبا.
1: شنو سؤالكم؟
0: شنو؟
1: ما سمعته.
0: شنو؟ لا
1: سؤالك والله جيت من جيت توني جيت متاخر فما لحقت اسمع السؤال.
0: يلا اسبق بنص. طيب يعني ولو انت عزيزه علينا وراح اعيدها انا ولا انت ما اعيد.
1: شكرا.
0: المهم تخيلي انه انت هو اكو اعلان طلع لكريستيانو رونالدو قاعد ويا نسخته من هو صغير. اوكي
1: زين
0: قاعد على مصطبه وقاعد هو كريستيانو رونالدو كبير كريستيانو رونالدو صغير فصار اكو حوار بيناتهم. سأله انه انت شنو تتدرب؟ انا اتدرب. ليش وشنو تريد؟ قال له انا اريد اصير لاعب كرة قدم مشهور. هذا هو صغير دي يحكي كريستيانو الكبير دي يقول اصير لاعب. قال له ليش تريد تصير لاعب كرة قدم مشهور؟ قال له حتى لين امي تتعب وابوي يجي بس بالليل واختي طلعت من المدرسة. فيظل يسأله فيقول له انت شنو تريد؟ احسك ضايع. قال له انا ما اعرف انا هذه اجابة كلش صعبة بالنسبة لي. فالمهم يصيح عليه ابو كريستيانو يصيح على الصغير فياخذ يمه فيقول له انا بس انت ما قلت لي شنو اللي انت كنت تريده. فقال ما اقدر اجاوب على هذا السؤال. فانا سؤالي اليوم في حال انت قعدتي كسكنور قعدتي وانا نسختك الصغيره اللي هي عمر 8 10 سنين هيجي اذا قعدت بصفك تخيلي شو جايه شنو النصيحه راح تقولي لي هي بحيث تفيدك من تكبرين؟ وهل ما كان
1: كلام امك؟
0: ها
1: اسمع كلام امك.
0: اسمعي هسه خلينا نحكي هسه بالصبري دتي.
1: ها اوريك
0: لا بعد هو سؤالين. الاول شنو النصيحه اللي تقولي هي حتى تفيدك من تكبرين؟ وشنو الانجاز اللي كانت نور الصغيره تطمح له واليوم نور الكبيره سوته او ركضت وراه او بذلت جهد عليه؟ اتفضلي سولفي هسه. اسمع كلام امك.
1: السؤال الاول انا شنو النصيحه؟
0: ايه؟
1: اسمع كلام امي. ايه؟ بالناس اللي بحياتي لما كنت أني بعدني بداية شبابي كانت تقول لي إنه هذا فلان مو زين وهاي فلانة مو زينة ما كنت أسمع كنت أتخيل إنه خوف زايد فرص زايد من الأم بس كلهم اللي نصحتني أبتعد عنهم كلهم بدون أي استثناء ولا واحد منهم طلع إنه هي غلطانة بي كل كلامه طلع صح.
0: زين ايش راح كان ياثر هذا او ايش راح ياثر عليك من تكبرين؟
1: انا لو سمع كلامها طبعا راح ياثر علي. الناس الغلط اللي بحياتنا ياثرون على حياتنا هوايه.
0: اوكي
1: اكيد يعني ياثرون على قراراتنا على مستقبلنا. اكو ناس ما تتمنى لك الخير اكو ناس
0: زين.
1: فالناس الغلط بحياتك ياثرون عليك.
0: زين شو تقولي لها نصيحتك؟ شنو الشيء اللي كانت النسخة الصغيرة تريده وسوتها النسخة الكبيرة؟
1: كنت أريد أتمنى أصير مهندسة معمارية وصرت مهندسة معمارية.
0: من أنت صغيرة تمني أصير مهندسة معمارية؟
1: إيه. الحمد لله.
0: وصرتي مهندسة معمارية.
1: الحمد لله.
0: يعني راح تقولي لها لأنه إذا هي قالت لي كانت أتمنى أصير مهندسة معمارية تقولي لها إيه راح تصيرين وراح تصيرين هيك.
1: صرت يعني والعطلة اللي بعد السادس. كان الله يرحمه والدي يعني ثلاث شهور هو يحكي وياي يقول لي انه هذا تخصص ومتعب بشكل يعني كان هو ينصحني انه روحي صيري طبيبه ثانيه مش ثاني اقبل فعلا انا يعني من دخلت التخصص فعلا اكتشفت ان كلامه صحيح وفعلا يعني جدا متعب يعني خصوصا فتره دراسته بس انه ما ندمت ولو ينعاد بي الزمن هم ارجع اختار هذا التخصص.
0: حلو. طيب تحياتي لك. شكرا جزيلا.
1: شكرا جزيلا.
0: مع السلامه. باي باي. هلا.

0: خلينا ناخذ يعني اتصال. الو
1: مساء الخير.
0: مساء النور.
1: شلونك حبيبي؟
0: الله يخليك يسلمك يا هلا. من وياي؟
1: وياك الاعلامي محمد الحج.
0: يا اهلا وسهلا.
1: الله يسلمك.
0: اهلا ومرحبا.
1: بالنسبه للاسئله اللي طرحتها، السؤال الاول اللي يخص النصيحه، هي النصيحة عملت بيها بس متأخر.
0: إيش قد متأخر؟
1: يعني عملت بيها بعمر 33، كان المفروض قبلها يعني في 5-6 سنين.
0: زين.
1: اللي هي إنه مستحيل أبقى شخص غلط بحياتي ولو ثانية، مهما يكون درجة قربة، صديق، أي أحد.
0: أي صفة.
1: غلط يعني المفروض أمسحه من حياتي.
0: راح تقول له نسختك الصغيرة؟
1: إيه، إنه يعني من وقت شوي.
0: هو ما عنده من وقت، هو هسه هو يحكي ياك، هو عمره 10 سنين وممكن 9 سنين.
1: إيه يعني أقول له إنه من توصل لعمر 33 راح تكون متأخر بخمس
0: سنين. إيه. طيب، فإذا ممكن تقول نصيحة لأنه الأشخاص اللي تحسهم أو تتيقن لا تغالط نفسك من تحسهم أنهم غلط، طلعهم مباشرة، لأن بالضبط. توصل عمر راح ممكن تتندم على الوقت.
1: بالضبط. طيب. وما أعيد التفكير أصلا بيهم.
0: حلو، أوكي. طيب، الإنجاز
1: صراحة هو أنا قبل يعني كنت رايد أصير صيدلي يعني، ولكن صارت في الظروف يعني بالدراسة ما خلتني أصلا يعني
0: شو تقول لي؟
1: مرحلة، ولكن لا اقول له بالعكس، انت سويت اللي اكثر من اللي كنت تطمح له وتحلم به.
0: اوكي، يعني اذا هو قال لك هسه يعني سالته وقلت له نفس، خلينا نقول الحوار نفسه، انه شو تريد تصير من تكبر؟ كان هو ذاك راح يجاوبك الى انه انا اريد اصير صيدلاني. شو تقول له؟
1: راح اقول له انت صرت احسن من الصيدلاني، لان هاي رزق من رب العالمين، ورزقك الشيء الاحسن الاحلى
0: الافضل. تعتقد هو بوعي راح يسمعك؟ راح يفتهم؟
1: ما أصور. لا، لأنه حلم الطفولة صعب، يعني الطفل من يتمسك بشيء.
0: إيه.
1: بالذات من يوصل لمرحلة بعد أكبر شوية من المراهقة يكبر هذا الحلم. ولكن من يفهم الدنيا صح ويشوف هو وصل لمرحلة وشلون قاتل وشلون تعب ويحس بالتعب اللي هو بذله، يعني أكو نتيجة.
0: طيب حلوة هاي. أنا أعتقد هو بمناسبة إش قد ما سؤال يعني هو ما ممكن يصير، بس إش قد ما هو مهم، وبصراحة الإنسان يحتاج أن يسأل هذا السؤال أو يحكي ويا هذا هاي الشخصية.
1: طبعا.
0: إش قد تتغير حياتك بالمية إذا حكيت ذني النصيحتين وهو سواهن؟
1: مليار بالمية.
0: كيف؟
1: مليار بالمئة.
0: جاي محمل أخطاء أنت؟
1: لا لا. بس يعني إنه راح تتغير بنسبة كلش كبيرة.
0: للأفضل؟
1: للأفضل طبعًا.
0: للأفضل.
1: هسه هي مو يعني مو نقول إنه هي مو أفضل، لا الحمد لله، ولكن
0: لا لا بس مو إحنا يعني نحكي على الأفضل يحتاج وقت، وهذا الوقت كان أقدر أستثمره خوب بالأفضلين. ليش هسيج؟
1: صح.
0: إيه.
1: إيه هي بالأفضل بأنه راح يكون أكو في الأمور من وقت.
0: من وقت بالضبط هي هاي.
1: أيه. بالضبط.
0: صحيح. أيه. طيب أنا تشرفت باتصالك وممنون جدا.
1: حبيبي.
0: إن شاء الله دائما نسمع صوتك. تحياتي لك يا
1: ولد. إن شاء الله حبيبي.
0: تحياتي. عزيز وغالي هذا حبيبي. مع السلامة.

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: مرحبا.
0: اهلا
1: هلا استاذ سلطان.
0: يا هلا ومرحبا.
1: هلا بيك.
0: شلون الاخبار؟
1: والله الحمد لله بخير.
0: شنو شو تسوي انت؟
1: شو اسوي كنصيحه لابني؟
0: لا ليش ابنك؟ شو عليه ابنك انا؟
1: نفسي.
0: لا لا انت نفسك بس انت صغير.
1: اخذت السؤال على هيك
0: ما اعرف. لا ايش عليها؟
1: اي ما ادري. اي والله النصيحه الاني صغير هي انه ما نيل المنع المطالب بالتمني. زين يعني هي الحياه تحتاج مجهود من عندك. يعني
0: راح تقول له هيك نسختك؟
1: اي راح اقول له هيك. ولو انا بذاك يعني لو ترجع للحقيقه بهذا العمر انه انت ما راح تستوعب النصائح، بس هو شيء من الخيال.
0: اي بس
1: يعني
0: ممكن مثلا اقول له نصيحه سالفه، اقول له مثلا انه يعني فتشي راح تفيدك انت من تكبر على الاقل. هسه العيار ما بصفش يدوش، تبقى الكلمه براسه. ايش قد احنا هن نحس نصحونا النصائح ما كنا نفتهمها. ايش معناها
1: فعلا؟ هو
0: يعني مثلا ما صديق السوء، انت ما عندك معيار لصديق السوء وصديق الجيد، وبالعكس صديق السوء تحسه صديق خبل اصلا.
1: اي شوف ماكو
0: يعني مو كلش حلو خبل هذا الصديق. أيوة بس من كبرنا قلنا نعرف انه شنو صديق السوء.
1: اي صحيح.
0: فبالتالي هسه انت اذا قاعد ويا هاي النسخه شنو تقول له نصيحه؟ قاعدين ساعه صفا انت ويا هاي قاعد.
1: الثقه دي. الثقه استاذ سلطان يعني اصعب شيء هي الثقه، انه انت حاول لا تنطي الثقه لاي شخص وان كان قريب من عندك، بس حتى ما تتجاوز 70% على اعتبار انه بشر.
0: اوكي
1: زين. اي موضوع الثقه انه انت لا تعطي ثقه عمياء بالناس حتى المقربين اقرب الناس لك يعني.
0: طيب
1: زين دائما خلي مسافه امان بينك وبين كل الناس يعني.
0: والانجاز شنو تقول اذا قال لك مثلا اكو واحد من الناس يساله بهذا الفيديو كريستيانو الى انه شو تريد انت تصير؟ فقال اريد اصير لاعب كره قدم مشهور. فانت شنو شنو ممكن تقول له؟ يعني شنو الانجاز اللي هو كان يطمع به حسام الصغيرون وحسام الكبير ممكن سوا او ما سوا مهنيا عمليا؟
1: والله هذا اللي يريد يصير يعني رحاله ويلف العالم كله ويشوف وكذا وهيك الشيء، هاي جزء من الاحلام يعني. كانت يعني
0: كان عنده هدف يعني هذا قوي هذا الموضوع.
1: اي يعني هو يحب يشوف يطلع يشوف العالم يعني. كل دوله ممكن شايفها حتى بالتلفزيون يتمنى يشوفها ويزورها يعني. زين وهي بعد على هذا الاساس وكل المصاري.
0: كل المصاري زين زين. تعاتبه ممكن اذا لقيته هو صغير تعاتب على شغله؟
1: هو احتمال، هو احتمال يعاتبني انا
0: يعني. شو بدي اعاتبك؟
1: يعني طموحه. يعني طموحه يعني يقول لي بعد يعني انت هوايه كنت يعني هوايه يعني كنت احلم انت ما اشتغلت على احلامي. وينك انت يعني؟
0: حلو
1: ممكن هو يعاتبني.
0: ممكن هو
1: يعاتبني. فبعد ما ادري يعني كيف هو راحته يعني. سامحنا، يقدر ظرف العراق، يقدر ظروفنا احنا جيل 80 كهرباء درجة حرارة عالية.
0: حتبرر له حسام لو ما تبرر له تسكت؟
1: والله انا على الاغلب ما ابرر له، بس هو بعد شي يسوي يلح يعني لازم احكي له، لازم انطي سبب يعني. طبعا اللي هي هاي بعد كل واحد مقدر له هذا الشيء،
0: بس هو ما راح يستوعبه. هو ما تقول له ظرف العراق وطبينا حرب.
1: لا هو راضي نسبيا يعني، لان انا هم ما خذلته يعني. يعني انا ما خذلته.
0: هو ماكو خذلان بدليل هسه احنا كنا نخابر نشارك هسه او كنا احنا جزء من الموضوع.
1: بس هو انت
0: بس مو كانت اكو فتشي اكو وقت يعني. شوف هسه اكو مثلا اليوم سمعت سالفه بصراحه وممكن حاكين بها اكثر من مره انا وياكو يعني مشاهدين الوقت بالسالفه. دائما الوقت هو المشكله. هسه لا المال لا الصحة لا ما أدري شنية كل هواي أشياء، بس هو الوقت يعني. أنا بدل ما مثلا اليوم اللي علي أنا بعمر بعد 40 كان أقدر لو شوية كان الموضوع تعرف السالفة مثلا. هو مستحيل تعرف، بس يعني لو شوية واحد مثلا يعني مثلا لو شايف روحي من أنا صغير وحاكيلي أنا حاكيلي لهذا كان ممكن بال 35. هسه واحد يقولك مثلا هي 5 سنين، لا هي 5 سنين كان ممكن يعني صرت افضل ممكن. فاهم يعني هيك شيء.
1: بس تدري استاذ سلطان والله صدقني يعني بعيدا عن المثاليات، بس انا صدق يعني مصالح ويا نفسي حتى على مستوى اخطائي. انا اقول لو ما هذا الخطا ما وصلت.
0: ما وصلت طبعا.
1: صدقني يعني هواي انصر عندنا يعني مثلا يعني محطات تحسها انه هي لا انا لو ما صاير وياي فلان شيء، بس انت تباوع انت من صار هذا الشيء بعدها شنو الانتقاله اللي صارت؟ عوض رب العالمين يجي. سبحان الله
0: سبحان الله
1: والله العظيم. بس انت صدق يعني السؤال يعني يمكن هو شيء من الخيال، بس صدق خليتني يعني صدق احكي ويا نفسي. صدقني والله يعني احكي ويا ويا الطفل اللي انت شبهته بطريقه السؤال زين، وخليتني يعني معقول اعتذر من عنده دخلي بدي.
0: مو مو مشكله ما تقدر تسيلها يعني مثلا ما خلي يولي مو مو اذا يعني عفوا للجمله
1: السلطان ترى الموضوع
0: اذا قال يعني عليه خلي يولي فلشك، لان هو راح يبقى جامح ما راح يوصل هاي المرحله اللي واحد واصل.
1: ترى بعض الانجازات ترى بعض الانجازات تعتمد على الاهل والبيئه والمكان والظروف وكذا زين، فبالتالي انه انت المسؤوليه يعني مو كلها عليك، مسؤوليه على العائله ومسؤوليه على الاب
0: المحيطه اكو سالفه اكو طاسه صار عندك بالحياه تفلش الامور تفليش
1: مو صح. انت اختارت كريستيانو ترى هي هم موهبه وهم يعني نعمه من رب العالمين، يعني ماكو بالدنيا هوايه اكو كريستيانو يعني هو كريستيانو واحد
0: بس
1: يعني.
0: تخيل هو اللي هو باع هذا بهذا الحوار انتقاله كل كبيره من عمر 9 سنين حذاء مشقوق وما تشتغل مكانين ابو يشتغل طول الليل وما طالعه عفوا اخته بطله من المدرسه الى انه هسه حكي ثاني الى ان واحد يملك من الثراء المالي بطريقه مو طبيعيه وبعمر الأربعين يعني خلال 30 سنه سوى انجاز ما ممكن احد يقدر يسوي صعب.
1: زين اسالك بالله هو في ذاك الوقت بعمر كريستيانو وبال الفكره هي هاي مال المشهد اللي عرفت تقدر تنقله كم واحد مثل كريستيانو وظروف عائلته هيك
0: عندنا
1: ما تشتغلوا كذا بالعالم كله
0: بالعالم هواي طبعا
1: فكلهم صاروا كريستيانو؟
0: لا ما كلهم صاروا كريستيانو. هسه شنو السبب؟
1: هم اكو حكمه الهيه
0: ما يعني ما اقدر اقول ما مثلا اصرار وما اكو ناس مو اصرت تفلت المر ما وصلت بعدين بس مو هذا همي باعك وسالفه هذا همي اقدر اقول لك عليه الى انه هذا لا يبرر ما قد ياتي به بعض الاشخاص لشماعه معينه. يعني هذا من يقول لي مثلا هسه واحد يجي يقول لي اني والله كنا قاعدين احنا بمنطقه مشون مثلا وموضوع طيب ما هذا هو عايز احكيك عن واحد ما كان قاعد على قلب هو اصلا حتى بالمدينه ما كان قاعد بالاطراف
1: يعني مسوي اللي عليه
0: مشقق يعني. امه تشتغل مكانين ابوي يدق شايف الدنيا بعينه وضعه مزري جدا ولو هم كلهم ذول اغلبهم طلعوا من هاي البيئه وقاعد بالبرتغال حياه ما ادري شلونها تافه وفد شيء صاير بي الى ان صار هسه. اولا لا يمكن ان نتجاوز قدرات الله هاي مستحيله
1: ونعم
0: بالله طبعا. بس اكو من سالفه
1: بس اسالك سؤال يعني هسه احنا من قلنا انه كريستيانو واحد بالعالم وهو اكو عاش حياته
0: صحيح،
1: هل يعني نقول الحظ له دور بالموضوع؟
0: عاد انا شوي عندي فلسفه ويا الحظ ما
1: زين هاي الشغله. الشغله الثانيه هو ما جاب بالصعب لان يعني كل احنا اطفال بعمر كل احنا كنا نحب الطوبه وياما كتلنا من ورا الطوبه صح ولا غلط؟
0: صحيح
1: اوكي فهو كان يسوي الشيء اللي يحبه هو ما سوى الشيء اللي يحبونه عائلته او اللي هو على اعتبار انه هو جاب الصعب يعني
0: هاي وحده من المفاصل الحقيقيه جدا.
1: هو كان يسوي اللي يحبه هو مستمتع باللي دا يسوي الطوبه الناس تعشق الطوبه
0: زين
1: فهو مجرد مشى مشى بالشيء اللي يحبه
0: بالشيء يحبه هو.
1: وبعدين
0: ما عنده ابي كتله ويقول له لازم تدخل فلان كليه ودير بالك واحنا لو طبيب لو مهندس لو ضابط لو ملازم لو ملازم ماكو هيك فيلم
1: حلو. شكرا استاذ صفوان
0: شكرا على ما قال الخميس هذا السؤال طيب تحياتي لك حبيبي شكرا جزيلا. مستمعين راح نسمع اغنيه فاصل وبعدين نرجع ياكم استمتعوا بهاي الاغنيه شوي. لا كذب مو هاي طلعت الورم لا مو حلوه ذيك يعني.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوي وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الرابعة بتوقيت الرشيد FM.

موجز الأنباء من الرشيد FM، أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشيلي فؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي لها أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أختام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير رسمية. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: حساب زناجين من المصرف الأهلي العراقي. ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين. 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين. 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد. و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناجين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟
2: يوصل أكيد
1: والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة.
2: كلش
1: سهلة. إعلن.
2: إعلن. إعلن.
1: على الرشيد.
2: على الرشيد.
1: للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني فوميس في بانجور.
2: بانجور. بانجور.
1: بالسبعة ونص الصباح.

0: يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: بس حلف سيارتك وتوكل يلا. هذا الحج الزايد عوفه.
0: أما الحج الزايد يراد يسولف ويا أحد.
2: ساعدوني.
3: كم قدي؟
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقية ومواضيع جدلية.
4: المواضيع الجدلية والناس الحقيقية من الأحد للخميس ساعة 3 الظهر وياي أنا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تأخر.
5: أنت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك.
6: الله
5: يحفظك. أنت مشو يعني.

طيب رجعنا معكم في حلقتنا لهذا اليوم، وخليني أذكركم بالسؤال. سؤالي يقول: في حال قعدت مع نسختك من أنت طفل، في حال قعدت مع نسختك من أنت طفل وقعدت على مصطبة وبدأ أكو حوار ما بينك وبينه، هو راح يحكي وياك، أنت راح تعرف هاي أنت من أنت صغير، هو راح يحكي وياك كشخص كبير ما يعرفك، فشنو النصيحة راح تقول لي هي بحيث أنت تستفاد منها من تكبر؟ وهل الطموح، الهدف، الإنجاز اللي كان يفكر بيه نسختك الصغيرة صار من كبرت؟ إذا إيه فشلون، وإذا لا فليش؟ أرقام الهواتف المشاركة 0780211415 و0780211617، وبإمكانكم الاتصال على الواتساب على 0720011415.

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو.
1: الله
0: يا الله
1: يا الله يا الله
0: يا الله، تفضل.
1: شلونكم عين؟
0: اهلا وسهلا.
1: عندنا نصيحتين.
0: نصيحتين تقول هي؟
1: الاولى اقول راح تكبر يجيك واحد سايب اسمه مميط بيضه تعرف عليه، دير بالك.
0: هسه هسه عمار قال قال يمكن احتمال يقول له اي
1: يا رجال كبير ويعني ما يفيدك بالحياه.
0: اي ما يفيدك،
1: يتعبك يوميا بشغله يوميا صارك يعني حتى اخر مسلسل مكسيكي هذا 250 حلقه ما تخلص حلقات.
0: اي
1: يوميا حلقه ويوميا احداث
0: جديده. اي زين حلوه، احداث جديده كلها جديد.
1: كل هذا تدري يعني هسه من عدت الموضوع رجعت لايام الطفوله.
0: اي
1: كان بيجي يعني صافنا اكو شايف هاي التيل مال التليفونات.
0: اي
1: كان وقتها يعني شلون قاصينه.
0: اي
1: واهلنا مسوينا مصطبه.
0: طيب
1: والله عاد استقيت يعني هسه رجعت بالطفوله للمصطبه.
0: للمصطبه اي نفس
1: المصطبه اللي هي شلون صار صف يعني بينه وبين جيراننا.
0: اي
1: من المساحات اللي بيوت قبل وخم مثل هسه يعني حتى الان بيجي واجهته 18
0: طيب
1: 17 ونص.
0: ايه
1: بالصفنا كذلك
0: زين
1: مثل هسه 5 مترات.
0: ايه ايه ولاوي
1: كانت قاعده
0: يتغزل بيها 5 امتار واجهه.
1: بالضبط. ايه
0: زين.
1: ايه وباليرموك المهم باليرموك.
0: طيب
1: المهم كانت قاعده بينه وبين جيراننا كل الاطفال احنا. وبصفنا حجي حسن الله يرحمه سمنا بالدكان.
0: ايه
1: فهسه رجعت انا والطفل
0: زين
1: على هاي المصطبه.
0: قعدت انت وبلال الصغير على هاي المصطبه.
1: انا وبلال الصغير يعني هواي يعني صراحه قدمت لنا نصائح من ضمنها انه لا تشيل مسؤوليه من وقت مسؤوليه كعائله كبيره مو عائله صغيره.
0: هي.
1: يعني مصرابين احنا بسنه من السنين كانت القطع 6 ملايين 100 متر.
0: طيب
1: خاصه مثلا هاي حي الحسين او حي الجهاد كانت 6 ملايين واني وبسام ونص مهند وابوي الله يرحمه. يعني احنا بذيك الفتره من ساعه من احكي لك من كانت القطع ما حد مفكر بيها. القطع الاراضي احنا مسؤولين على 4 عوائل. 4 عوائل فعلا يعني يعني مثلا شغلنا اذا شغل يومي او شغل السياحه مثلا يعني مثلا انا شغلت مثلا يومي 30 بس انا يومي 30 مهند هو ياخذ من عندنا 30
0: اي طبعا
1: فنعمل 60 شلون نقول تصرفهم مصرف يومي. يعني احنا واحد غيرنا مثلا لا ميده وعندنا كم فلس جوانا كان ممكن انه هسه شلون اكثر الحلم المفقود للاغلب هسه حلم السكن.
0: طيب
1: اذا مو 70 يجوز 65% من قصتنا احنا كايجار.
0: اي
1: اللي عنده ورث اهله ورثوله واللي ما عنده ورث ينتظر الفرصه حتى يعوض اللي فاته. فهسه قلت له راح تجيك مثلا من 2010 لحد 2016.
0: طيب
1: صرف كلش حلوه. انت استثمرها واستغني عن الكل. كل واحد يقول له عمي الله محمد وعلى وياك.
0: اوكي
1: انا ما مسؤول عنك سواء من الاب الكبير لاولاده لثابته ما اعرف شنو كل هاي كانت يمنه.
0: طيب
1: مسؤوليتنا قلت لك انا بس ابوي الله يرحمه نصحته انه تخلى عنهم اول فرصه اول مشكله تخلى عنهم والتفت لنفسك والتفت لعائلتك باكر اكبر وراك مستقبل. سنين ركبت بينا اسرع من البر وصلوا اسرع من البر يعني ما لحقنا نتنفس. تجمعهم منا راحن منا تجمعهم منا انصرفهم منا.
0: طيب
1: انت لو مستثمرهم بالبدايه مثلا بالاراضي اللي كانت
0: يعني حتقول له هو هذا تعتقد الى انه 9-10 سنين راح يعرف هاي التفاصيل كلها؟
1: يعرف السلاطين
0: يعني
1: على الظروف. وصح مثل ما ذكر اخ حسام المختفي انه ظروف البلد انت منك جبتك مال 14 18 شلت الحركه شويه. احنا لو باقيين مثلا بالسياحه نقول لا كانت عجيبه صراحه غير على باقي الشغل لا كانت كانت الجيران كانوا والله
0: حلو. يعني
1: من ضمن الاهداف اللي حاطها لو قلت لك واخذ بيتك لو الخطه الثانيه الخطه البديله انا اصير عمك
0: المهم باخذ بيتي الثاني اسهل. اي لو لا تكتب بعد تاخذ بيتي ما ترى ما يرجع لها
1: تتنازل
0: الحجيه
1: يا تتنازل لي
0: اي اتنازل لك اي
1: فيها
0: ما حرمها من الميراث.
1: مو حرم. فقلت لك انت من ضمن الاهداف انه لا انا صرت جيرانك.
0: حلو.
1: مو جيرانك المهم بنفس الاتجاه.
0: ان شاء الله. ان شاء الله مو بعيد.
1: اعتمد عليه ان شاء الله. والحلم لا شو قلت لك احنا مسولفين بهذا الموضوع قبل. انه مثلا احنا بنستحلم اصير طيار.
0: لا.
1: شوف الطياره قبل كانت السماء مال بغداد حلوه. الواحد كل شيء يشوف بيها. ونشوف الطيران وهاي السوالف لا حتى الواقع
0: حلوة
1: بس الحمد لله والشكر بفضل الله يعني كل راضي عن بلال اللي
0: الحمد لله
1: وراضي عن الإنجازات اللي حققها
0: تمام
1: ولو أطول الباحث عن موضوع عائلي بيت عن بسام هم مشكلة صارت فواحد من أقاربنا قال لي أنا من إنجاب طاري بلال وبسام بالذات أو بلال قال لي إحنا أقرب شيء لنا بلال أقول لهم لا لا تقولون بلال قول المجاهد بلال لأن جاهد وكافح على عائلته هذا يعني ابن عم بسام واحد يعني هذا صرفنا عليه بالناصرية قلت له شوف قلت له هسه يعني فلان يا دوب ابن عم أمي بس من حكي أنا بالنسبة لي هاي شهادة أعتز فيها وسام شرف لي أنا بغيابي
0: الحكه هيك بيها طبعا
1: قلت له انت حاول شويه تشتغل على نفسك حتى العالم يقول تمدح بيك
0: حلوه حلوه
1: والحمد لله
0: جدا اشكرك يا حبيبي ثانك يو تحياتي لك حبيبي هلا باي باي مع السلامه

0: طيب خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله.
1: شلونك استاذ؟
0: يا اهلا وسهلا بيك. يا هلا مرحبا.
1: الله يخليك. انا دائما اسمع برنامجك بس يمكن اول مره اتصل. اول مره اتصل على برنامج يعني.
0: طيب اتشرف.
1: الي شرف.
0: الله يخليك. تفضل.
1: انا يمكن سمعت السؤال يعني اللي هو تعطي نصيحه يمكن بس ممكن تقول السؤال بس
0: هسه انا اريدك تتخيل وياي لان هي رادت واحد. تخيل انت جيت بمكان لطيف جميل بمصطبه جيت قعد بصفك بس اسم حضرتك؟
1: انا مروان.
0: مروان اجى قعد مروان عمره 9 سنين 10 سنين بصفك.
1: زين
0: انت تعرف هذا مروان الصغير بس مروان صغير ما يعرف هذا مروان كبير.
1: زين
0: شنو النصيحه راح تنطيه اياه له؟ راح يسالك مرحبا شلونك وهاي شنو النصيحه تنطيه اياه له المروان الصغير بحيث تفيد مروان من يكبر؟ هاي واحدة. اثنين شنو الانجاز اللي كان يحلم حاط قباله هدف مروان الصغير ومروان الكبير حققه او ما حققه او حققه الاحسن من عنده؟ هسه اعطيني الحوار اللي راح يصير ما بينك وبين مروان الصغير. ايش راح هسه شنو النصيحه؟
1: خلا اقول لك شغله. هي من كل من واحد لواحد تختلف طبعا.
0: اي
1: بس بالنسبة لي اللي عشته أني خلينا نقول شط مروان اللي أول خلينا نقول بداية شبابه يعني يعني تلب بأول فرصة لأن يعني دائما بالنسبة لي أنا أشوف الفرص اللي تجي بالبداية أفضل من ما تجي متأخرة.
0: يعني راح تقول لمروان صغير تقول له ما تجيك أول فرصة تلب بيها؟
1: إيه لأن أنا متزوج عندي أطفال اثنين عندي بنات.
0: الله يحفظهم.
1: الله يخليك. يعني مرات تسولفون وياي بابا أنت من انت صغير تتمنى تصير كذا يعني هذا المجال اللي انا بيه. اي اقولهم يعني مرات اقول ايه اكذب عليهم تدري اطفال ينسون. مرات اقول لا كنت متمني هيك شيء حتى هم يصيرون هذا الشيء اللي انا اريده هم يبيهم.
0: اي تاثير عكسي يصير هذا.
1: مرات اكو قرارات واحد يتخذها بحياته طول عمره ندمان. احنا ما نباوع للماضي. بس مرات اكو تجي فرص للإنسان ما تتكرر خصوصا يعني بوقتنا هذا. فرص من ناحية الشغل من ناحية الرزق خلنا نحكي صعبة كلش يعني.
0: طيب هذا مروان يعني الصغير شو وقت جت هاي الفرصة اللي كان لازم يستغلها من هو عمره 9 سنين ورش قد جته؟
1: والله اجتني يعني بداية عمر يعني بداية الصون خلينا نقول فتحت عيني عن الدنيا يعني بديت أعرف يعني بغض النظر انه احنا ترى واحد يسمني طب للكليه خلينا نقول يبدي يصير قراراته مش شعبه بعده مناضج
0: صحيح
1: حتى ورا ما يتخرج.
0: يعني جيتي مثلا بعمر 22 23 25
1: بعمر 22
0: يعني اذا بعد 12 سنه من قعدتك ويا هذا مروان الصغير راح تجي فرصه. انت تتمنى ان ياخذها؟
1: اتمنى طبعا اكيد اتمنى.
0: طيب.
1: دائما انا افكر في الموضوع.
0: وين مروان؟ ألو مروان وين راح؟ قطع الاتصال للأسف. أرجع مروان ذاتي تخابرنا. نأخذ ويانا اتصال. ألو
2: السلام عليكم.
0: السلام ورحمة الله.
2: تحياتي لكل المخرج.
0: الله يسلمك. شلون أخبارك؟
2: الحمد لله. موضوعك اليوم عميق وجميل. شكرا على حلقة السبت.
0: الله يخليك. سولفي لي.
2: النصيحة اللي أقدمها لنفسي تنطين فرصة ثانية لأي شخص قريب أو غريب وأنسى موضوع الشهرة أو الطشة وشوفي لي شيء يعني أنضج منه لأن هذا مو مستواك.
0: هي ليش تفكر بيها؟ كانت تفكر أنه سيصير طش؟
2: كلش
0: هي؟
2: كلش
0: والله
2: وصارت يعني سوتها اي سواتها بس وراها الحمد لله شوي جبتي ضربت وعي وتراجعت
0: زين
2: يعني.
0: هي هسه خلينا نحكي عليها. هي هسه احنا هي واحد من يعني انت تعرفيها احنا ما نعرفها. هسه هي من جتي على اساس الطشه او رادت هي الطش شنو كان الهدف مالتها؟ انه بس تكون معروفه تجمع فلوس
2: بس. اي معروفه طشه
0: ليش ما كانت معروفه هي؟
2: تنعرف شلون
0: ما كانت معروفه؟
2: وين كانت معروفه يعني
0: من هي صغيره؟
2: أنا على السوشيال ميديا أنا جاي أقصد.
0: إي بس إحنا اليوم إحنا أنا اليوم أريد أنعرف بالسوشيال ميديا، فمعناها إنه أنا عندي إرهاصات طفولة إلى إنه أنا ما معروف بين عائلتي. إي لا بين عائلتي.
2: لا.
0: ناس تباوع لي عادي طفل صغير اسمه سلطان عادي ما.
2: هل تفكك أسري ماشي نقدر نقول.
0: طيب زين كان ممكن تستفاد من هاي الطشة بطريقة ثانية؟ لو خلاص هي كانت الطشة كلها غلط.
2: هي تستفاد من عادها يعني مثلاً تنعرف إصرارها شلون اسم يعني
0: لا هي نفسها يعني ممكن تقولي لها مثلاً أوكي كلبي بالطشة بس استغليها بفلان موضوع، لو هي أصلاً كان الموضوع كله مو صحيح.
2: شلون تستغلها إذا هي عمرها صغير ما عادها أي محتوى بس استعراض شلون مثلاً خصوصا يعني صغيرة بالعمر على السوشيال ميديا ووحدها ما صار أشياء يعني خطأ
0: ما كان ممكن يصحح الموضوع يعني كبرت هي يعني صارت كبيرة ليش أكو ناس مثلا مرات تبدي حياتها بالسوشيال ميديا بمجموعة أخطاء بعدين صححها. شنو صار في اليوم ليش هيك؟ أوكي تمام طيب

0: يلا خلينا ناخذ ويانا اتصال. الو
1: السلام عليكم.
0: السلام ورحمه الله. يا اهلا تفضل.
1: شلونك استاذ؟
0: الله خليك يسلمك. من وياي؟
1: عمر.
0: اهلا عمر.
1: والله سؤالك هذا جدا جميل.
0: تجمل.
1: خلانا فعلا نرجع لايام الطفوله.
0: طيب.
1: وتخيلت نفسي من طلعت من الدوام لحد الان بفكر انه انا ايش اقول.
0: شو تقول للعمر الصغير؟
1: والله اقول له
0: شو تنصحه؟
1: امك وابوك.
0: امك وابوك؟
1: اي اسمع كلامهم. عاونهم ساعدهم.
0: شو راح يستفاد؟
1: ينجح بحياته.
0: طيب.
1: لانه يعني هي النجاح الحياة يبدأ من التربية. فمثل ما هم يريدون يتعبون عليه ويصير شيء بالمستقبل. فأيضا هو هم لازم يسمع كلامهم.
0: ليش هو كان متمرد؟
1: لا بالأكيد.
0: ها.
1: بس هي كلام يعني أحيانا يجود شوية يتمرد. النتيجة يعني هي عمر فقد والده
0: أي.
1: في يعني وقت مبكر.
0: زين.
1: بعدين تعرف بالكبر نبدأ نحس. احنا نشوف مثلا لو مساعديهم من البداية. لو معاونيهم من البداية. كل شوية يصف الشعور بالذنب.
0: هاي البداية شو وقتها يا عمر؟ لو لو عمر مساعدهم بالبداية
1: يعني هي هاي المتوسطة. فترة المراهقة.
0: طيب.
1: أما بقية الأمور اللي بالحياة فأنا أحب أعيش كل الأشياء اللي مر بيها عمر.
0: طيب عمر الصغير كان شنو طموحه؟ شنو هدفه؟ وش صار ويا عمر الكبير؟ سواهن ما سواهن؟
1: والله يعني هو طموح الطفل أو بالمجال الدراسي كان يقول هو أما يطلع طبيب أو مهندس.
0: طيب.
1: والحمد لله والشكر يعني لنا واحدة من عدين.
0: إيه.
1: والحمد لله يعني توفقنا بيه ومشت الأمور.
0: نفس كان يريد عمر الصغير؟
1: الحمد لله والشكر نفسه. يعني ما اختلف هواي.
0: إيه.
1: بس يعني خلينا نقول 90% لك. بس أنا أحب أعيش كل هاي الأمور اللي عمر الكبير عاشها حتى يتعلم من الحياة. لا ما معقول إحنا نعطي مثل ما نقول الأجوبة لكل الأسئلة وبالتالي راح يجي كل شيء راح يجي قدامه متوفر. فلازم هو يتعلم حتى يشيل النتيجة اللي يتلقاها تكون الكعبة.
0: تكون لها قيمة بالنسبة إلي أو على الأقل تعلم.
1: بالضبط. مو محضر لها مسبقا.
0: أي.
1: وطبعا تعرف من السؤال يصير بشكل فجائي أو اللحظة اللي تجي أو الشغلة اللي تجي ويكون الرد إلها راح يكون رد نابع من شخصيته وتجاربه بالحياة.
0: صحيح.
1: فهذا اللي أحب أقوله لعمر أنه عيش حياة عمر كثير زينة.
0: حلو. فكر بي. ترى لك وقت يحكي يا عمر. تحياتي لك حبيبي. شكرا جزيلا.
1: متابع لك يعني طبعا يوميا.
0: الله يخليك.
1: هذا وقتي من ارجاء.
0: اتشرف.
1: تعرف احيانا يسرعك من رجاء للتصفيق.
0: عادي. مو كل المواضيع تكون ممكن مثلا جذابة بالنسبة لك ان اشارك.
1: كل مواضيعك حلوة استاذ.
0: الله يخليك. سلمك.
1: الله.
0: انا الممنون. حبيبي تحياتي لك. هلا بك.

0: ناخذ ويانا الاتصال. الو
1: اويلي
0: اويلي عليك
1: اويلي اويلي اويلي اويلي
0: شو تقول لي
1: استاذ عمار؟
0: لا يا استاذ عمار استدعوه استاذ عمار ال شو اسمه الامير الصغير
1: سلطان كنت دا احمل بالسياره ضاربني الحر.
0: السؤال كلش ثقيل. ايه
1: لا بربك
0: والله العظيم
1: اي ما ادري عوف السؤال هسه مو على هاي الاغنيه مالته.
0: ايه
1: هو قعدت انا هسه تبريد مشغله فول.
0: ايه
1: فباو على هاي اغنيه دا تخيل نفسي مسافر.
0: ايه
1: حاط قبالي هاي الطشت مال البحر مال الفندق الخمس نجوم.
0: ايه
1: ها اي والقران.
0: ايه
1: يعني اقول حل الفواخان وافكر بفلوس عدنان الجميلي
0: مثلا يعني تخيل.
1: ايه زين اي بس هسه يلا ارجع السؤالك على السريع مختصر. هو اذا طويل اروح اذا
0: هو شرح هو مو طويل هسه اشرح لك اياه. تخيل انت قاعد اليوم ويا نسخه او انت امير بس عمره 9 سنين 10 سنين قاعد وياه. حلو
1: خوش حكي. اي
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه؟ بس هو بمناسبه هو ما يعرفك انت امير الكبير بس انت تعرف هذا امير الصغير.
1: خوش حكي.
0: شنو النصيحه اللي راح تنطيه اياه بحيث تفيد امير من يكبر؟ و شنو الإنجاز اللي كان يفكر به أمير وهو صغير وسواه أمير من كبر أو ما سواه؟
1: والله واحد يحكي يعني الإلو المعيد. أنا كنت بالدراسة شاطر بس هي ما جت وياي عدلة.
0: طيب
1: هاي أنا بالنسبة لي
0: أحكي
1: لنفسي أقول له من هذا الشخص الصغير.
0: أي.
1: يعني ما فلحت بالدراسة. شو استهدفت الشغل ويا أبوي نايم؟
0: ايه
1: شغل مجال مالتنا نقول هو هذا التجارة.
0: زين
1: بس أنا هسه اليوم إذا أنصح الأمير وأقول له يعني أقول له بما أنه أنت صغير وقدامك الحياة استهدف العمل الصحيح. يعني أكو عالم
0: ما راح يعرف هو صغير
1: خاف عليهم
0: هو إيش مدري العمل الصحيح انت... شنو؟
1: ها هنا أنا مو أنت تقول لي أنا أوجهه أنا.
0: أي أنت هسا أنت هل أنت أي. هل أمير الصغير راح يستوعب هاي الجملة مع العمل الصحيح يعرفها؟
1: لا لا أكيد ما يعرفها. يستوعبها ويطب منها يطلع منها.
0: أي ما يعرفها بس أنا بدي أحكي لك كلمة هو يعرفها بحيث تجي بباله تبقى.
1: ما أدري أستاذ سلطان رتبها من يمك.
0: ما ترتبها ما لازم ترتبها الوحيدة اللي ما أقدر أرتب لك إياها.
1: ما أعرف أرتبها. خلي عمار كامل يشغل النغنية.
0: يلا هسا
1: أي واحدة يكرهها خل نسمعها إحنا سوى بالله.
0: يلا
1: خل نشوف
0: صايرين.
1: قولوا وإذا ضارب المود وياك إيش راح لنا ما أعرف.
0: لا لا تشتغل عند مالك
1: بيامي. أوكي أوكي باي باي حياتي المستمعين.
0: اتصالت
2: اتصالت.
0: يلا ألو
3: مرحبا
0: أهلا شو الأخبار؟ وياها وياها. طيب يلا ايش راح تقول له؟
3: راح في الحوار.
0: اي
3: يعني انا من سمعت الحلقه قبل تقريبا ربع ساعه.
0: اي
3: اذا فكر الحوار اللي راح اسولف وياه.
0: اي ايش راح تقول له؟ شنو الحوار؟
3: اقول له حد عمره 15 سنه امورك تمام.
0: حد عمره 15 سنه امورك تمام.
3: حد عمره 15 سنه انت امورك بالدراسه بالحياه
0: تخبط
3: امورك كلش زين.
0: اي
3: تخبط
0: زين
3: عمره 15 سنة تبقى شاطر بالدراسة راح تبقى سبع.
0: ايه
3: راح تدخل ويا أصدقاء.
0: ايه
3: غير أنت الأساس بيهم.
0: أنت شنو؟
3: صير أنت الأساس بيهم.
0: أنت الأساس بيهم.
3: ايه صير صاحب كلمة. لا تنجح ويا اللي قال ويا قال ويا اللي راح عارف على المبادئ اللي أجلس فيها وتربيت عليها الأساسية.
0: طيب.
3: راح تمرد بحالة اللي هي كثرة التفكير.
0: ولا
3: تواجد عادرة الصراع هذي.
0: زين.
3: لا تواجد أبد الحاد بس تستاهل هذا التفكير كل الهائل اللي بتعيش فيه. ضغط الأهل بالدراسة هو لمحبتك راح تواجهه. لمحبتهم لك. حتى تنجح. ابقى مركز على المواد على اهدافك. هدفك كمهندس طيران ما تحقق تطبيق مجال الهندسه والميكانيك اللي هو جزء من
0: انت تكشف له كل شيء. بس هو كان شيء يريد هو؟
3: كان هندسه طيران
0: يريد هندسه طيران لو طيران
3: هندسه الطائرات
0: يعني. يحب هندسة الطائرات. إيه.
3: هندسة الطائرات.
0: طيب.
3: بس أنت صرت مهندس الأخير.
0: إيه. عافية. إيه.
3: راح.
0: بس مو مهندس طيران، فلذلك ركز بغير نوع هندسة.
3: راح أطلب إيه، راح أطلب لي هندسة هاي أبدع بيها.
0: إيه.
3: أنجح بيها. تعب نفسك فيها.
0: تعب نفسك.
3: لا تنفرق وراءها.
0: إيه.
3: الألعاب والونسة والطلعة والطبة موجودة راح تكون عندك، بس تخليها أساسية في حياتك. ركز على هدفك. أنت راح تصير بعمرك 35 وعمرك 36، متأكد أني أنت إذا مشيت على هاي المبادرة راح أقول لك عليها. ركز على نفسك وسعوك المجتمع شنو هذي، وعلى أساسياتك اللي تربيت عليها راح تكون شخص ناجح يعني إلى أبعد الحدود.
0: حلو. أوكي.
3: حلو.
0: خوش حوار، عاشت إيدك والله. يا أخي أنا أحبك من السولف. طيب. تحياتي لك حبيبي. هلا، باي باي، مع السلامة.

0: واحدة من من من أساسيات بصراحة اللي ممكن تكون عند الإنسان بهذا الحوار هو لأنه أنا إيش وقت أحتاج، يعني أنت تقرر تقول إيش وقت أحتاج إلى أنه أنا أحكي هذا الحوار، إيش وقت ما أعرف شنو اللي يخليني أنا أحكي هذا الحوار، وهل أنا على يعني خل أسميها على دراية عالية بأنه هذا المقابل اللي راح يفهمها أو هذا صغير ما أدري، خلنا نأخذ اتصال بالله يعني. ألو
1: ألو أحتاج انقطاع
0: الاتصال. إيه
1: أي.
0: طيب
1: وين شنو
0: السؤال؟ وين شنو أنتش مدري أنتش تسولف يا ماش تسولف؟
1: أي قلت لك يا وش الله ما المهم هذا الموضوع. الشغلة الثانية هل صرت كنت أريده أو تقريبا أي بس
0: شنو تريده شنو
1: الشغلة الثانية
0: أي
1: صرت كنت أريده
0: صرت كنت أريده تقريبا أي. ليش تقريبا
1: اشطرح شوية كان طموحي مو منطقي شوية كنت
0: شاطحة منين جتش من المحيطين لو أنت
1: لا خيال يعني مثلا كنت أريد أصير أسترونومر يعني عالمة فلك كان طموحي المدري من إجاني
0: طيب هاي عاد دائما لازم
1: ما عندنا بالعراق مو ماكو يعني سامري كفت حتى 2017 هذا الموضوع
0: 2017 عالمة زين فلك هي
1: شو
0: 2017 تريصني عالمة فلك
1: لا امريكا فتحت هذا الموضوع بس من اسواق احنا بالعراق ما عندنا
0: اي ما عندنا صحيح
1: اي بجامعه بغداد وسدوا اي المهم وش حاليا انا صرت استرولوجر يعني تنجيم يعني هذا علم واحد وهذا دراسه واحد درسني مدرس لبناني بسنه من السنين يعني اقدر نقول تقريبا صرت
0: طيب
1: تقريبا دخلت الموضوع المهم يعني درسته والشغله الثانيه هو التجاره يعني بزنس وومن وكذا وحاليا انا تجاره الكترونيه دخلت
0: اوكي
1: اتعلم من التمره
0: اي
1: سوها يعني من الشغلتين
0: يعني هسه انت هسه هي كانت يعني كنت صغيره هل كانت هذا كان هذا الموضوع هو موجود مطروح عندها انه هي تصير تاجره او هي تدخل تجاره
1: صراحه الحوالي اغلبهم كانوا تجار وانا كنت احب يعني استقل اي الحمد لله يعني قدرت اصير يعني استقل هذا الموضوع تقريبا
0: طيب جود تحياتي إليك ريم ريم صح ريم
1: اي صحيح
0: اي ريم تحياتي إليك وانا اشكر الشكر الجزيل شكرا اتصالك هلا بيك باي باي
1: باي

0: رحمه الله حبيبي
1: مروان قبل شوي انقطع.
0: مروان مروان رحت عفتنا بنص السالفه، بدنا نحكي بعدنا يا مروان.
1: والله فتت من مكان ما تنقطع منا شبكه وتاثر. يلا
0: رجعت. الله يسامحهم. طيب
1: الله يخليك يا حبيبي.
0: يلا
1: اللي ريت اوصله يعني انا اسف خاف تاخذ وقت غيري.
0: لا لا عادي كمل مشاركتك. اصلا
1: اللي اريد اوصله خلينا نقول يبدي يفكر هالتفكير الزايد اللي هو من هو شاب لحد ما يكبر ويوصل بهاي المرحلة. نتمنى انه ما حد يروح تفكير زايد.
0: ما حد يفكر تفكير زايد؟
1: اي والله يعني تفكير زايد ماله بس امراض وقلق ما تجيب نتيجة
0: زين.
1: يعني تفكر بالرزق، تفكر تفكر مثلا بالصحة، بس يعني كلهم بيد رب العالمين ترى.
0: اي بس هم خو ما عوفه هيك همين غير افكر.
1: لا هو احنا ما نقول عوفه هيك بس اكو تفكير
0: يقول لك اللي هم طبعا اعتبر ناس مع احترام حضرته وللجميع اعتبر انسان فاشل اللي هو هذا شوف القاعد اللي ينظر عمال تفحت قاعد توقع بحكي انه يقول لك بعد ربك ربك ما راح يسوي ربك مستحيل.
1: هو اللي يفكر دايد. انا اصدق افكر دايد هو اللي حريص على حياته اكثر على
0: شكرا
1: على عمله على عائلته. بس اكو تفكير مفرط
0: مفرط 100%.
1: يعني مثلا انا هام بهذا الشغل خاف يطلوني اروح. انا بهذا الشغل خاف راس شهر ويكون راتب ثقيل. زين انا شلون يعني هاي الدم
0: اللي طبعا
1: برايي انا كشخص اللي مريت فيه بحياتي عمري 30 سنة اشوف انه واحد اول شيء تجارب البدايه الفرعه في البدايه
0: فرصه
1: لحد الان او احسن فرصه هي بالبدايه. صعب تتواصل بعد عن العرب كله بيدبك اكيد اللي قادم افضل. انا دائما اقول هيك. وثانيا انه هو واحد يفكر دايد مع التفكير اللي يخلي انسان ينام 24 ساعه. ايوه
0: لا لا هيك انت خلاص طلع مخ. طيب
1: يعني ان الله ان شاء الله هالجيل انه ولدنا اطفالنا اطفالنا انه ما يتعجون ما يفكر تفكير صحيح يختار يمشي في راهله اكبر منه ما يفكر معاله.
0: ما هو اقول هو خلينا نكون صريحين واحنا الاكبر عندهم احنا ابائهم ما مشينا في راهلنا تدهم مشوا مشورنا مستحيل.
1: اكيد انا هسه داخل لك انه ما مشيت في راهلي بس اخر اشياء الله صدقني ذات سلطان اكبر من العمر.
0: أضر من
1: أشياء أكبر. ترجع بيها لها.
0: لازم ترجع بيها. بس مو أنت تالي الأدوار اللي كانوا بيها أهلنا. أكو أدوار ما كانوا موجود. بالضبط. أكو أنا مو موجود. هم مو موجودين. اليوم إحنا موجودين بطريقة جدا مفقة. إحنا مناسب.
1: يعني أنا مثلاً أنه واحد من الأشياء اللي أتمنى أكون ما بيشاء أكررها. أنه نعوف كلية. وكلية بحد يعني مستوى أنه كلية هندسة خنشي. اطلع على شيء والله تبي مستقبل أفضل. اثروا على هذا الشيء تلقى. خطر وبالنسبة حياتك يعني ممكن في حياتك أو مكان كانت أيام شوية صعبة على العرب تضطر بطل ترجع على على الكورية اللي أنت تبيها راح من عمرك لدى 3-2
0: بالضبط.
1: يعني هاي خطوة المفروض يعني رعونية يعني
0: المفروض لها داعي خلاص أنا مش
1: تبارا ولا أصبح انتهي إنه تسلب الرأي. يعني أنا أشوف هاياك وش بابي صرف منحل إنه لا أنا أعرف اي انا اشوف انه هذا افضل من اهلي. اهلي ما يفتمون اهلي كبار ومن ما نعشت لا لهم لهم لهم خلينا نقول حب كنا نقول
0: صحيح. طيب وانا اوفقك ان شاء الله.
1: شو انت اي اسال هذا عندك
0: لا خلاص بعد ثمانية ما بقى نقول
1: حياتي لك دائما على اتصال
0: ان شاء الله حبيبي ان شاء الله اشرفني خليك دائما. طيب هسه خلينا اكسكم الحاله هسه ما الهدف من السؤال هم كانوا تبين هذا الاعلان دعايه ما احنا عندنا موضوع ان تقعد وينك وتحبيها وتسولف بالانجليزي يسموه تو ليت راح عليك بس للي شكوا هسه انا الموضوع حلو بالنسبه لهم انه عاده ويا اما مجموعه خاصه في الطفوله ومجموعه

خلاص القرارات غلط. حلو. هاي الحالة لو سيها أنت كشخص مرة مرتين بعمرك بعشرين سنة سوي تطلع حلوة هتقدر توافق. خليني أجاوبك أنا على سؤال. أنا من بالي إذا عادي سلطان صغير مرة 19 سنين راح أقول فد يعني أول أقدر نصحة أقول أقول صدر مشهد مالتك وكل شيء بالحق فلوس. راح أقول له لو تعتقد ممكن شيء فلوس وحاول أن تكون أكثر حرية والطموح أو الإنجاز اللي كان في باله هو هذا إنجاز راح يصير بس مو مثل ما أنت متخيل أفضل. لذلك كون دائما خلي دائما أفق عندك وأعطي نصيحة كلش أقول له تحصير في شخصية بعمر 25 أتمنى أن تبدي بيها مسا إجراءات فيك بعدين. هل أسهل الحوار في شيء ثاني لو أرجع بتمنى يمكن أحكي بس أنا باعتقادي وأنت وكلنا ما أعتقد إلى أن سننتهي لهذه الفكرة الوقت يختفي. إذا بالتالي لو تويها أنت كشخص كل 20 سنة سوي لك هاللقطة أو فكر بيه أنت يوم بعد مثل يوم أنا عمر العشرينات الثلاثينات الأربعينات أنا اليوم أقول أنا صار بري هلقد والله راني ومدي بالعمر شنو ممكن راح أقول لي بيوانا تعبها شنو ممكن راح أقول لي أسوي. أعتقد نتائج قادرة أيام ستكون أفضل. سؤال فانتازي حبيت اليوم أشارك لكم باشد نسوهم هي بس مو هالطريقة. نلتقي خير دمين تحياتيكم.

موجز الأنباء من الرشيد أفهم. أهلا بكم. الزيدي يعلن اختتام زيارته إلى واشنطن والعودة إلى بغداد. وزير الخارجية الزيدي يزور إيران الخميس المقبل وتركيا في 28 من تموز الجاري. عرقشيلي فؤاد حسين: علاقات العراق وإيران لا ينبغي لها أن تتأثر بالتصريحات الشخصية وغير الرسمية. المالية النيابية توجه لفصل العلاوات والترفيعات عن قانون الموازنة. وزارة التربية تنفي صحة كتاب يخص إلغاء عطلة نصف السنة. التربية تحدد معدل قبول فئة ذوي الشهداء ومدارس الفرح للأيتام بمدارس المتفوقين. القضاء القبض على 4 متهمين بتزوير أخدام المحاكم واستخدامها في إصدار عقود زواج غير رسمية. إيران تعلن تعليق العمل بكل التزامات مذكرة التفاهم مع أمريكا. الولايات المتحدة توجه تحذيرا أمنيا طارئا لجميع رعاياها في العالم. البنتاغون: إصابة 13 عسكريا أمريكيا خلال العمليات في إيران. العراق يودع الدرجات الخمسينية وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة خلال الأيام المقبلة. لمزيد من الأخبار زوروا موقعنا الإلكتروني الرشيدميديا.com أو على صفحتنا في الفيسبوك راديو الرشيد من بغداد. شكرا متابعينا، ما كنتم في رعاية الله.

0: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805-500-600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم، رجعنا لكم الرشيد وياكم.
2: قاعد

0: يوم طويل بازدحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
1: اصحى بسيارتك وتوكل يلا، هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
2: ساعدوني
3: تغدي.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
4: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر
5: انت الكبير
6: يا بعد روح
5: وهنيان نبيك
6: الله يحفظك
5: متمشي وياني.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM، المود مودك.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها السادسة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن على الرشيد.

0: وراجعين، خليكم متواصلين شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها السابعة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600 ألف دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. شو منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
2: تريد إعلان مفيد

二十一万，兄弟，二十一万，兄弟。

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الثامنة بتوقيت الرشيد FM.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
3: هذا مصير لشارة يبقى على سوالفوي وين بطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم شايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
4: أنت تعرف أني كم موتة أموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي بأغلب حالات المجتمع.
5: أنا نوبات أقول له بطني مخلف عقارب ولا مخلف ذول التسوليد.
0: نصف القمر معي أنا مهيم الأبيض، والمخرج عمر ثائر، من السبت إلى الأربعاء الساعة 11 مساء على الرشيد.

الرشيد اف ام 91.5 91.5

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد،
1: راديو الرشيد، أينما تذهب.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها التاسعة بتوقيت الرشيد FM. حساب زناقين من المصرف الأهلي العراقي ب 2026 الجوائز صارت أكثر والفرحة أكبر. 600,000 دينار عراقي يومياً للعشر فائزين، 6 سبائك ذهب أسبوعياً موزعة على 6 فائزين، 60 مليون دينار لكل شهر الفائز واحد، و6 سيارات BMW X1 موزعة على 6 فائزين سنوياً. أما الجائزة الكبرى فهي الحلم الحقيقي، 600 مليون دينار عراقي لفائز بنصف السنة وفائز بنهاية السنة. ش منتظر؟ زوروا أقرب فرع للمصرف الأهلي العراقي وافتح أو عزز حساب زناقين، ويمكن تكون أنت أحد الفائزين ويانا.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. الرشيد وياكم. كل واحد بينا مرات يخطي ومرات يصيب، وبوسط زحمة الحياة نحتاج اللي يقدر يخلي إيده على هذا الجرح.
2: هذا مصير لتيارة يبقى على سوالفوي ويبطله.
0: كل مستمع يخابرنا عنده قصة بحياته، بيهم وشايل هموم الدنيا على ظهره، وبيهم الفرحان بهاي الحياة.
3: انت تعرف اني كم موتة اموت كل يوم بين ما تروح وترجع.
0: راح نسولف ونحكي باغلب حالات المجتمع.
4: اني نوبات اقول لبطني مخلف عقارب ولا مخلف ذولا التسويق.

اليوم يوم استثنائي، يوم مونديالي، يوم في حقيقة في انتظار مباراة الأرجنتين وإسبانيا في نهائي كأس العالم. هذا النهائي اللي الكل انتظره وأثارت الشكوك حول هذا النهائي وتفاصيل منتخب الأرجنتين بالأخص. يعني رحلة المنتخب الإسباني كانت نوعا ما أنه زينة، لكن رحلة المنتخب الأرجنتيني هنا كان بها واي تفاصيل. المهم، مساء الحب مساء المحبة عليكم، أنا وياكم مهم الأبيض، ويرافقني الغالي عمر ثائر بتغطية خاصة لنهائي مونديال 2026. شب ساعة الأيام تركض، شب ساعة أنه اجى المونديال وراح، واليوم احنا بالنهائي. شنو توقعاتكم لمباراة الأرجنتين والمنتخب الإسباني؟ طبعا اليوم الآن طبعا نزلت تشكيلة الفريقين. بالنسبة لإسبانيا في حراسة المرمى راح يكون سيمون، في خط الدفاع راح يكون بورو، كوبارسي، لابورت، وكوكوريا، وأيضا رودري، ورويز، لامين يامال، أولمو، باينا، وأويا راسبال بقيادة المدرب لافوينتي. هذه التشكيلة اليوم كل ثقلها في كأس العالم. أما بالنسبة للاحتياط، عندنا اليوم غارسيا، عندنا ميرنو، مونيوز، توريس، غليسياس، نيكولاس ويليامز، جافي، يورينتي، بيدري، بينو. هذه أبرز الأسماء. أيضا حارس الأرسنال رايا، وعندنا حارس برشلونة هو غارسيا. لكن اليوم راح يعتمد لافوينتي المدرب على حارس بلباو، هو الحارس أوناي سيمون اللي هو صاحب 29 عام. طيب، وهذه أول مشاركة إله في المونديال وأول رحلة إله في مونديال كأس العالم أو مع المنتخب الوطني. راح نحكي على تشكيلة الأرجنتين، لكن نأخذ تحية عموري، خليكم وياه.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء ولكل المحبين وفي هذه التغطية الخاصة لمونديال 2026 نهائي كأس العالم ما بين إسبانيا والأرجنتين. نجي على تشكيلة الأرجنتين بقيادة المدرب ساكولوني، وفي حراسة المرمى عندنا كالمعتاد هو مارتينيز اللي أنا ما أحبه ما أعرف ليش، وفي خط الدفاع مونتيل ريميرو مارتينيز، أيضا عندنا ديبول ليستر إنزو غوانزاليس والظاهرة وأحد أساطير المونديال هو ليونيل ميسي ويرافقه ألفاريز. زين وأيضا عندنا تاليا فيغو، لكن بالنسبة لتشكيلة الاحتياط عندنا مولينا واحد من أهم الأسماء، عندنا سيميوني المهاجم الأيمن، عندنا مارتينيز اللي هو مهاجم أنتر ميلان هذا اللي سجل على إنجلترا بالوقت القاتل، هذا دائما ينزل دقيقة 80 تنقلب اللعبة، أكو تكنيك بينه وبين ميسي، فواحد من يعني مهاجم صريح، واحد من رؤوس الحربة اللي يعتمد عليهم المدرب ليونيل ساكالوني. أيضا عندنا لوبيز، عندنا ألمادا، عندنا لوسيليسو، عندنا باركو، باريديس، وأيضا قلب الدفاع أوتاميندي وسينسي، وعندنا الحراس موسو ورولي. هذه التشكيلة اليوم اللي يعتمد عليها كالمعتاد هي تشوفها أنت تشكيلة كلاسيكية 4-4-2 بالنسبة للمنتخب الأرجنتيني. يبدي العمل عندهم بعد دقيقة 80، يبدي التبديلات مالتهم وتبدي الغرابة للمنتخب الأرجنتيني، الشغل يبدي، تخيل الشغل يبدي وراء دقيقة 80، شاف واحد دا ينتظر إلى أن الفريق المقابل يتعب، يبدي دقيقة 80 هو يشتغل، وهذه تكررت في 3 مباريات. زين نجي على المنتخب الإسباني اللي اليوم يلعب ب4-5-1، التكتل في خط الوسط، وأنه هم طبعا راح يركزون على أنه يمنعون الكرة توصل إلى ميسي، هي هنا الفكرة، ميسي راح يلزم شخص واحد فقط، لاعب واحد فقط، لكن هو الاعتماد انه راح يخلون انه على اساس ميسي ما توصل للطوبة، ميسي اذا اخذ له كرة واحدة كرتين يسوي شيء، هذا واحد من اساطير العالم. اما اليوم اذا ميسي اتوج بكأس العالم للمرة الثانية فخلص الصحافة ذكرت وقالت انه هو راح يكون واحد من الاساطير يقفل على ملفات الاساطير كلها، عند كؤوس عالم 2 يتدخل الفيفا راح يساعدوه، لا هي هنا راح تبين. طيب تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، خلينا نشوف تفاصيل هذه المباراة على ملعب نيو جيرسي في الولايات المتحدة، الملعب اللي يسع إلى 80,000 متفرج، توصل سعر البطاقة 12,000 دولار بيها سيارة. زين والله الحقيقة الحكم اللي هو الحكم السلوفيني سلافكو، من سلوفينيا اسمه سلافكو، شنو تفاصيل هذا الحكم خلينا نسمع من عمور.

طبعا بالنسبة لحكم نهائي كأس العالم هو سلافغو، الحكم السلوفيني اللي هو واحد من الحكام المخضرمين اللي وصل إلى نهائيات كأس العالم 2026 اللي تجمع ما بين إسبانيا والأرجنتين. الحكم من مواليد 79 وبدأ مشواره التحكيمي عام 2000. واحدة من أبرز النهائيات اللي خاضها هي نهائي دور أبطال أوروبا موسم 23-24 بين ريال مدريد وبروسيا دورتموند. تولى أيضا إدارة نهائي الدوري الأوروبي موسم 21-22 بين إنتراخت فرانكفورت ورينجرز، إضافة إلى مباريات بارزة في البطولات. واحد من الحكام اللي يمتاز بالهدوء ويمتاز بالصرامة في نفس الوقت. طيب مثل هيك مباريات راح تصير بها هواي تفاصيل، حالات شد، حالات أعصاب، الضغط الجماهيري، ضغط الإعلام، اليوم الكوكب كله دي يشاهد هذا النهائي. فإحنا اليوم مقبلين على إن شاء الله تكون سهرة كروية مونديالية حلوة بكل ما تعنيه الكلمة. طيب بعد هذه المعلومات وبعد ما عرفنا تشكيلة الفريقين، موجود اليوم ليونيل ميسي المعلم ولامين يامال اللي اشتهرت هذه الصورة انه هو ميسي كان قاعد يسبح لامين يامال في بالحمام. واليوم ما بين ايه هاي من شاطف اليوم لامين يامال في مواجهة ميسي، شاب متحمس موهوب نجم عالمي امام واحد من اعظم الأساطير بعد ديغو أرماندو مارادونا والظاهرة وريكوبا وريفالدو وإلى آخره ليونيل ميسي. شخصيا أنا ضجت منه بعد مباراة منتخب المصري، لكن هو لاعب، نعم لاعب، ماكو عليه غبار. اليوم إذا كانت حالات تحكيمية حلوة ماكو بها انحياز وتحيز للأرجنتين فخلاص ممكن تفاجئ إسبانيا، بس الأنظار كلها رايحة بسبب المراهنات رايحة على الأرجنتين، لأن نسبة المراهنات وصلت إلى 540 أو 43 543 مليار دولار، يعني هذه ميزانية الدول على فوز الأرجنتين وتتويج ليونيل ميسي في لقب كأس العالم.

متواصلين وياكم وتحية لكل الأصدقاء. أنا اليوم قلبا وقالبا مع المنتخب الإسباني. أنا اليوم مع إسبانيا. لي هواي دلالات عندي في بالي. عموري اليوم شو راح أشجع؟ عموري شجع ميسي. زين. الجمهور منقسم إلى قسمين. ناس إسبانيا وناس أرجنتين. لا أنا ويا الأرجنتين يعني. أقصد ويا إسبانيا. اي لا لا لا جديات والله ويا اسبانيا لان هوايه كانوا هوايه قاعد اشوفهم موي الارجنتين في زمن اورتيغا وباتيسوتا وقبل كيمبس وقبل مارادونا هذول اي انا اقول لك الارجنتين سافيولا انا اتحدى اي واحد هسه يشجع الارجنتين يذكر سافيولا اتحدى هسه الا ما ندر مع كل احترامي للجمهور الرياضي المحب لكن بعد ارجع واقول انا يعني بعد مباراه مصر اختلف الموضوع وصارت فضيحه في كاس العالم وفي هذا المونديال للامانه نكون واقعيين بس اليوم النهائي اللي هو الكل متشوق الى هذا النهائي شلون شنو تفاصيله فأني أريد أسمع من عندكم من تتوقع اليوم راح يكون بطل كأس العالم 2026 اليوم إسبانيا تتوج بطلا لكأس العالم لو الأرجنتين راح تتوج بطل عموري يقول عندي إحساس إسباني عندك إحساس إسباني وتشجع الأرجنتين أنا عندي إحساس الأرجنتين لكني مشجع لإسبانيا. أريد توقعاتكم الحلوة مشاركاتكم على 0964771 4 1 1 5 0 7 8 0 2 1 1 6 1 1 7 و 0 7 8 0 2 1 1 4 1 1 5 خليكم يعني.

متواصلين وياكم، تحية لكل أصدقائي لكل المحبين. طبعا بالنسبة للمركز الثالث والمركز الرابع، يوم أمس توجت إنجلترا بلقب المركز الثالث بفوزها على المنتخب الفرنسي بست أهداف مقابل أربعة أهداف. مباراة حملت في طياتها 10 أهداف، تخيل مباراة واحدة 10 أهداف، كانت واحدة من أمتع المباريات واحدة من أحلى مباريات المونديال. ومبابي، كيليان مبابي هو الهداف، صار واحد من هدافين كأس العالم برصيد 10 أهداف. البارحة سجل هدفين مبابي، وضيعت فرنسا حقيقة. عثمان ديمبلي، باركولا، مبابي سجل هدفين، أوليسي ضيع هدف محقق يعني، وديمبلي أيضا ضيع هدف. بالتالي أنه أوليسي أيضا ضيع، لكن استغلها بيلينغهام في الوقت البدل الضائع بطريقة أسطورية، وساكا سجل هدفين، هذه واحدة من الأشياء. كونسا وديكلان رايس نجم الأرسنال. فبعد هذه المباراة ديدي ديشامب مدرب المنتخب الفرنسي يودع هذا المونديال، يودع المنتخب الفرنسي ويترك المجال إلى زين الدين زيدان يكون هو المدرب القادم للديوك الفرنسية ورحلتهم في كأس العالم. رحلتهم في كأس العالم المقبلة راح يبدي من هسه، راح يعمل على مدار 4 سنوات، تخيل. تحية لكل أصدقاء، تحية لكل المحبين. ايش تتوقع في لنتيجة مباراة إسبانيا والأرجنتين في هذا المونديال، اللي هي المباراة بعد أقل من نصف ساعة من الآن بتوقيت العاصمة الحبيبة بغداد؟ وين راح تشوفون المباراة؟ شنو تحضيراتكم؟ احكوا لي، أريد أسمع من عندكم على 0977-0011-4150-7802-116-117-0780-2111-415. خليكم يعني.

متواصلين وياكم، تحية لكل الأصدقاء، تحية لكل الأحباب، للجالية العراقية في كل أنحاء العالم. يقدروا يتواصلون يعني على الواتساب كاتصال مجانا. نهائي كأس العالم، هذا المونديال اللي الكل ينتظره لأربع سنوات. طيب من اليوم راح يحمل هذا الكأس، ومن صمم كأس العالم اللي يحلم به الجميع؟ بعد تتويج البرازيل بكأس العالم للمرة الثالثة عام 1970، احتفظت بكأس كان اسمه قبل سابقا اسمه جول ريمي، نهائيا لتعلن الفيفا بعدها مسابقة عالمية شارك بها 53 مصمم من 25 دولة لاختيار الكأس الجديد، إلى أن أجا الفائز اللي هو الفنان الإيطالي سيلفيو غازانيغا، اللي حول كأس العالم إلى منحوتة ترمز للانتصار بتصوير شخصين يرفعان الكرة الأرضية نحو السماء. الكأس مو كلش حلو طبعا هو، لكن صمم بدقة، فهو مصنوع من ذهب عيار 18 حلزوني، ويمنحه إحساس بالحركة وكأنه يجسد لحظة ترفعه بعد الانتصار. طيب حتى هذا اليوم يبقى هذا التصميم رمز كأس العالم، رغم أنه اسم مصمم سيلفيو غازانيغا لا يعرفه الكثيرون. طيب اليوم في هذا النهائي نتمنى يكون نهائي ممتع. أنا ما أتمنى النهائي يروح إلى ركلات الترجيح أبدا، يعني أنا ضد ركلات الترجيح حتى ما يتكرر أنه مثل ما حصل مع إيطاليا في بالتسعينات، وبالتالي خرجت إيطاليا على إيد روبرتو باجو، الرجل الذي مات واقفا أمام ركلة الجزاء بعد إضاعته لركلة الجزاء. فأنا أريد أسمع من عندكم أنتو، أريد أسمع من أصدقائنا من أحبابنا، اليوم شنو توقعك لهذا النهائي؟ أو اليوم البنات، أنا شفت موجة كبيرة من البنات أنه محبتهم للأرجنتين، طبعا محبتهم للأرجنتين محبتهم يعني على مود ميسي، وأيضا أنه شفت أنه المحبة إلى لامين يامال، وصاير أكواهس ومتابعة من قبل النساء لكأس العالم، وهذا فشيء أنا أشوفه حلو للأمانة. حلو أنه المرأة أنه تتوجه إلى الرياضة وتتابع كرة القدم وكأس العالم، هذا فشيء كلش حلو. شو توقعاتكم لهذه المباراة المونديالية النهائية، الأرجنتين مع إسبانيا؟ على 0770011415، خليكم يعني.

متواصلين وياكم ونذكر بأرقام الهواتف 0780-011-5-0-7-8-0-2-1-1-6-1-1-7-0-7-7-0-0-100-14-100-15. وشنو توقعاتكم لمباراة الأرجنتين في هذا النهائي وإسبانيا اللي تقريبا بعد ربع ساعة من الآن وفي انتظار صافرة البداية لانطلاق نهائي كأس العالم 2026 المقام في الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمكسيك.

متواصلين وياكم، نذكر بأرقام الهواتف 07-8-02-11-1-5-0-07-8-1-1-6-1-1-7-0-07-7-0-0-114-115. جاليتنا العراقية في كل أنحاء العالم يقدرون يتواصلون ويانا على الواتساب كاتصال مجانا. شنو توقعك؟ توقعك إلى مباراة نهائي كأس العالم بين الأرجنتين وإسبانيا. أنا مع إسبانيا.

طبعا تحية إلى كل أصدقائنا، تحية إلى كل مستمعينا، وإن شاء الله نتمنى لكم سهرة مونديالية حلوة. اليوم يوم استثنائي كان، هو تغطية خاصة لمونديال 2026 ما بين الأرجنتين وإسبانيا. نتمنى لكم سهرة ممتعة، وبكرة إن شاء الله راح نكون متواصلين في نصف القمر. أنا وياكم ميمن الأبيض، رافقني المبدع عمر ثار، نقول لكم إن شاء الله سهرة مونديالية حلوة، ونقول لكم في أمان الله.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم. إنها العاشرة بتوقيت الرشيد أف أم.
1: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد. كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
2: كاسة كاسة كاسة.

اللحظات والدقائق والساعات ما تحلى بس ويا الرشيد اف ام 91.5.

0: تدعوهم وراهم واقفين.
1: ربح حبي عادل كل اللي يحبه.

زعل اللي شايف فيا اكتر من مره وردة حمراء لا لا ولا بدي يحبني لا بلا بعاطبه من فضه قدام لوعه.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين. الرشيد وياكم.
1: إنها الحادي عشر بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ يوصل أكيد. والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. إعلن. إعلن. إعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwasitmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم. يوم طويل بزحام وبمعاملات وبناس ما تعرف السوق.
3: اطحن بسيارتك وتوكل يلا. هذا الحكي الزايد عوفه.
0: اما الحكي الزايد يراد يسولف ويا احد.
4: ساعدوني.
0: البرنامج على الطريق تحس روحك قاعد تحكي ويا ناس حقيقيه ومواضيع جدليه.
5: المواضيع الجدليه والناس الحقيقيه من الاحد للخميس الساعه 3 الظهر وياي انا سلطان. برنامج على الطريق انتظركم. ويا ويل اللي تاخر.
6: انت الكبير
7: يا بعد روح
6: وهميان نبيك.
7: الله يحفظك.
6: انت مشو يعني

0: بديت اشهق فراقك والنفس مقطوع، اختنق دربك بجدم وما قبل يكمل، يمر وجهك علق وبوجه حط شباك، واشد وجهك بوجهه بالسهل ينحل. خذت نظرة ولها السعيون متوضيات، اذا صلت لغيرك كل فرض يذبل. السهر مو زين
1: بس عيون تشرب ليل، تندل كل سهر بس طيفة ما تندل.

ليتام وتيهك واليتام عيونهم تندن انكسر قلبه بديك شلون دمك سال ديك الساعة أصعب مشكلة بلا حل ويبتم عاتب العشاق بالنظرات

0: بس فرقاك ما مقدور. رضيت تخوني بس ما ردت ترحل، يرحت بوقت ما رجعت جنازة، أثر خطوة غيابك ماك حد تسأل. نويت تخوني
1: لو غريب ارتاح حتى اقدر اجاوب ناسك انت تسأل.

الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM إذاعة الرشيد.

0: نسيت الماضي.
1: شويه وراجعين، خليكم متواصلين. شويه وراجعين، الرشيد وياكم.
2: انها الواحده بتوقيت الرشيد اف ام.
3: تريد اعلان مفيد ويوصل اكيد والربح يتضاعف والخير يزيد؟ كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
1: رجعنا لكم الرشيد وياكم. الرشيد اف ام.

يطفى بما يعينه ويشتعل بتشوف ديه ويضحك بوجه الظنون بغير قلبه ويبتشر والبيه بيه الماي يخطف.

وحي واللي يعيش بلا وعي بغير ظل. الشوك من ينبت بست شيبات وبنادم يزل. اشتاق لي اشتاق لي جروحي غلاتي وعيبي صبري ودفلت السكتة ووحشتي بلا يهم وحجة الفشلة لتطشلي تراب ما يسوى شلم. وهم دنيا انبعت بيها بغيرك انت وشنو معنات الجرح من غير دم. اشتاق لي تخضر ظنوني بقاع صبخة ويشمى

ناري ورقت عيونك مهجتي وقبلت بليل ونهاري. حطني بالمحراب شمعة تختلف بين الشموع وتغسل دموع انتظاري. ثارك ويا الغير أخذ واني من طبع البداوة تموت روحي وما يموت الموت ثاري. ما نسى الدلال والخاطر يحن تغسل ذنوبي عبرتي وتبحر بهم السفن. تدري بي رمال عطشة وينطر بصدر الشعيب وخاصة مرواق المزن. النسمة لما يهب هواها الجفن من كيف يون ولاح وجهك كل تفاصيله على رمشي تطوف. ذي بصحراء مخاوي ليلة وما يمر بقلب خوف. حيف على الخواك عمره يفوت حظه وتالي بطراف العرب يرجع يحوف. وضاق خلقك واعتلى صدرك ملل واني كل همي اسعدك وانثر دروبك امل. يلي تفتل ظل عبيدك تعقد بقلبه وترد ترخ وتحل. لا قلت لك يوم اوف ولا لسان وياك زل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. ليش تشعلني بدلالك واني اصلا مشتعل. اني اصلا

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثانية بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم الرشيد وياكم.
3: الرشيد أف أم في كل مكان.

0: الصوت اللي تحبه صار أقرب. إذاعة الرشيد اليوم معاك وين ما تروح. حمل تطبيق الرشيد FM الجديد واسمع برامجك المفضلة وآخر الأخبار وأحدث الأغاني بجودة أوضح وتجربة أسهل. التطبيق متوفر على جوجل بلاي والأب ستور باللغة الإنجليزية الرشيد FM. إذاعة الرشيد
1: FM 91.5.

0: شوية وراجعين، خليكم متواصلين. شوية وراجعين، الرشيد وياكم.
1: إنها الثالثة بتوقيت الرشيد أف أم.
2: تريد إعلان مفيد ويوصل أكيد؟ ويوصل أكيد، والربح يتضاعف والخير يزيد، كلش سهلة. كلش سهلة. أعلن. أعلن. أعلن. على الرشيد. على الرشيد. للإعلان على إذاعة الرشيد وقناة الرشيد الفضائية اتصل على الرقم 07805500600 أو على البريد الإلكتروني info@alwaseetmedia.com.
0: رجعنا لكم. رجعنا لكم. الرشيد وياكم.
3: راديو الرشيد. راديو الرشيد. لكل عاشق موسيقى. موسيقى. موسيقى.